0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يومياً من 7 حتى 8 صباحاً ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أسعد الله صباحكم بالخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد ضمن برنامج هذا الصباح الإخباري على الهواء مباشرة حتى تمام 8:00. نتواصل وإياكم في مطالعة إخبارية صباحية لأبرز الملفات والأخبار والمستجدات.
1: صباح الخير يا بلادي يا وردي.
0: اليوم هو الأحد 31 من مايو أيار لعام 2026 الموافق 14 ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. صباح الخير لكل المتابعين من أثير الأولى في بيت لحم. هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم نص القاضي تحية صالح كنعان، في الهندسة الإذاعية والإخراج.

في توقعات حالة الطقس لهذا النهار متابعينا الأفاضل، وفق الأرصاد الجوية يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة في القدس المحتلة تصل اليوم إلى 26 درجة مئوية وصغراها إلى 15 درجة مئوية ليلا. غدا لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وفق الأرصاد الجوية. ارتفاعات متتالية بدءا من يوم الثلاثاء والأربعاء وكذلك حتى يوم الجمعة المقبل. أما فيما يتعلق بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، هذا الصباح الدولار الأمريكي يصرف بشيكلين وثمانين وثمانين أجورة، الدينار الأردني بأربعة شواكل، واليورو الأوروبي بثلاثة شواكل وخمس وثلاثين أجورة. وهذه الأسعار متابعين قابلة للتغير خلال تداولات اليوم.

0: نرصد وإياكم سريعا حالة الطرق والحواجز في هذه اللحظات، خاصة للموظفين الذين سيعودون لأعمالهم بعد إجازة العيد. بطبيعة الحال نقول كل عام وأنتم بخير متابعينا الكرام. فيما يتعلق بحاجز الكونتينر وعش غراب والمنشية وأيضا دوار تقوع وفرش الهواء والنبي يونس، هذه المناطق سالكة. نتحدث عن العروب، بوابة العجوري مغلقة، رأس الجرم مغلقة، الفحص ومراح رباح مغلقة حتى هذه اللحظة. فيما يتعلق بمنطقة الوسط سريعا، دوار حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة وتفتيش للخارج، دوار الرام أزمة وحزمة أزمة للخارج، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق في هذه اللحظات. باقي المداخل والطرق والمسالك في هذه الآونة سالكة، طريق السلامة نتمناها لكم متابعينا الكرام. فاصل ونعود لنبدأ وإياكم في أولى ملفاتنا الإخبارية.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت القدس المحتلة.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام في أولى ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح. نتابع وإياكم التطورات المتعلقة بقطاع غزة بداية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في هذه الأيام وخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. فصباح هذا اليوم أفيد بأن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار قبالة سواحل مدينة غزة، فيما تواصل إطلاق النار من آليات إسرائيلية متمركزة شرقية مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف شرقية مدينة غزة بالتزامن مع القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق شرقي حي الزيتون جنوب شرق المدينة. وفي خان يونس أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار وقنابل إنارة في بحر المدينة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية المتمركزة في المناطق الشرقية باتجاه وسط المدينة.

هذه التطورات سبقها أيضا اعتداءات من قبل قوات الاحتلال، فقد استشهد مواطن وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة يوم أمس. وأفيد بأن شهيد ارتقى هو رئيس قسم العمليات في مستشفى يافا بدير البلح جمال أبو عون، وهو من سكان مخيم البريج وسط القطاع. ارتقى هذا الطبيب وأصيب عدد آخر من المواطنين في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين شمال مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

في هذا الإطار أيضا أكدت حركة حماس أن إسرائيل انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحة أنها تتواصل مع الوسطاء بشأن مرحلته الثانية. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن التواصل مع الوسطاء مستمر من أجل الوصول لمقاربات منطقية ومعقولة ومقبولة لمختلف مسارات المرحلة الثانية.

وتبع المتحدث باسم حماس أن إسرائيل تنقلب على الاتفاق من خلال إعلانها السيطرة على 70% من أراضي القطاع، وكذلك إعلان وزير الجيش إسرائيل كاتس اعتزامه تنفيذ مخطط تهجير سكان قطاع غزة واستمرار الاغتيالات. واعتبر قاسم أن هذه الانتهاكات تضع مصداقية كل الأطراف على المحك، وطالب الوسطاء باتخاذ موقف واضح وحاسم بشأنها من أجل الانتقال لمناقشة تطبيق باقي المخطط المشار إليه في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي ذات الوقت أوضح قاسم أن حماس أبدت انفتاحا إيجابيا للتعاطي مع الأفكار المنطقية للوصول إلى مقاربات متعلقة بالمرحلة الثانية، لكن إسرائيل تعطل كل ذلك. واتهم قاسم المدير التنفيذي لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بالمشاركة في تعطيل المباحثات وتعقيد المسائل حينما يربط كل المسارات بمسألة واحدة. وتابع المتحدث باسم حماس أن ميلادينوف يصمت بشكل مطبق على كل هذه الخروقات والتصريحات الإسرائيلية، ومطلوب منه الآن موقف وألا يكون شريكا للاحتلال في تنفيذ العدوان المرتقب على قطاع غزة.

فيما يتعلق بالتطورات في الضفة الغربية، متابعينا الكرام، نرصد وإياكم أبرز المستجدات. كان هناك إصابة لشاب بجروح عقب هجوم مستوطنين على منازل في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس. مصادر محلية أفادت بأن المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في منطقة رأس العين ببلدة قصرى وسط تصدي الأهالي، الأمر الذي أدى لإصابة شاب بجروح عقب طعنه بسكين من قبل المستوطنين. كما هاجم مستوطنون آخرون بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس واحتجزوا عددا من المركبات واستهدفوا مواطنين بينهم أطفال بغاز الفلفل. اعتداءات المستوطنين امتدت لتصل إلى قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. هناك حطم المستوطنون مركبة أحد المواطنين وقاموا بدفع المركبة وإسقاطها عن علو، ما أدى إلى تحطمها.

أما في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض حظر التجول في البلدة يوم أمس، وذلك لليوم الثالث على التوالي، حيث فرضت قوات الاحتلال حظر التجوال منذ مساء يوم الخميس، ونشرت فرق المشاة في شوارع البلدة وفتشت عدة منازل تعود لعائلتي أبو عياش وخليل. واعتقل جيش الاحتلال عددا من المواطنين خلال هذه الأيام، وأغلق الشوارع الرئيسية والفرعية بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، ومنع إقامة صلاة الجمعة في كل مساجد البلدة، كما أغلق أكثر من 25 طريقا فرعيا داخل البلدة، بحسب ما ذكر الناشط الإعلامي من بيت أمر محمد عياد عوض. وأشار عوض إلى أن الارتباط الفلسطيني أبلغ المواطنين في بلدة بيت أمر بقرار رفع منع التجول داخل البلدة من الساعة 5 عصر أمس، وحتى إشعار آخر مع الإبقاء على الطرق مغلقة وعدم الخروج خارج بلدة بيت أمر، بحسب ما أبلغ الارتباط الفلسطيني الأهالي في البلدة.

سلسلة مداهمات واقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم في مناطق واسعة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتداءات واعتقالات وعمليات تنكيل بالمواطنين تركزت في محافظات نابلس وقلقيلية وطولكرم والخليل. الإدارة العامة للمعابر والحدود تعلن أن معبر الكرامة سيعمل اليوم من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا، ونوهت الإدارة إلى أن حركة القدوم عبر المعبر ستكون مخصصة لحجاج بيت الله الحرام فقط. ودعت الإدارة العامة للمعابر والحدود كافة المسافرين إلى تجنب التوجه إلى المعبر خلال ساعات الصباح الباكر نظرا لما تشهده تلك الفترة من ازدحامات وحركة سير كثيفة، بما يسهم في التخفيف من أوقات الانتظار وتحسين انسيابية حركة العبور. على مقربة من هذا الموضوع، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية نائب رئيس بعثة الحج الفلسطينية عصام عبد الحليم طمأن المواطنين على سلامة حجاج المحافظات المتوجهين إلى أرض الوطن، مؤكدا أن جميعهم بخير ويتمتعون بصحة جيدة. جاء ذلك عقب تعرض إحدى حافلات الحجاج الفلسطينيين لحادث سير ذاتي قرب مدينة خيبر يوم أمس أثناء طريقها إلى مدينة تبوك في المملكة العربية السعودية، ما أسفر عن تضرر الحافلة بشكل مادي وإصابة حاجين بإصابات طفيفة. وأوضح عبد الحليم أن طواقم الوزارة والبعثة الطبية المرافقة تعاملت مع الموقف بأقصى سرعة، وتم نقل المصابين فورا إلى أقرب مركز طبي ولتلقي العلاج اللازم والتأكد من سلامتهما التامة. كما وفرت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركة الناقلة حافلة بديلة على الفور لنقل الحجاج ومتابعة خط سيرهم نحو مدينة تبوك تمهيدا لدخولهم للأراضي الأردنية.

0: في تطور عاجل، قبل قليل أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي من وحدة استطلاع جفعاتي وإصابة 4 آخرين بمسيرة لحزب الله يوم أمس جنوب لبنان. نتابع تفاصيل وتطورات المشهد في الجنوب اللبناني والتصعيد بعد فاصل قصير، ابقوا وإيانا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، نرحب بكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000، نحن وإياكم على الهواء مباشرة في برنامج هذا الصباح الإخباري. ساعتنا الآن في استوديوهات راديو بيت لحم 2000 تشير إلى 3 دقائق بعد 7:30. نرحب بكل المستمعين الذين ينضمون إلينا في هذه اللحظات. وبالإشارة متابعينا الكرام إلى الخبر الذي أوردناه قبل أن نخرج للفاصل، والمتعلق بإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي. فبحسب ما أعلنه جيش الاحتلال فقد قتل جندي من وحدة استطلاع جفعاتي جراء استهداف بمسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في ساعة متأخرة من مساء أمس جنوب لبنان. وبحسب بيان جيش الاحتلال فقد أصيب 4 جنود آخرين بجروح مختلفة في هذا الهجوم. وتفيد هيئة البث الإسرائيلية بارتفاع عدد القتلى إلى 13 قتيلا إسرائيليا منذ دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ. وبينت أن عدد القتلى بمسيرات حزب الله ارتفع إلى 9، هم 8 جنود ومستوطن واحد.

هذا تطور فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدئه عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوق في جنوب لبنان. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن ضباط إسرائيليين قولهم إن هناك حالة إحباط من الحكومة بسبب عدم وضع الجيش بصورة المفاوضات بين واشنطن وطهران. وأضاف الضباط أن الجيش قلق من احتمال صدور أمر بانسحابه من لبنان تحت نيران العدو. المتحدث باسم جيش الاحتلال أعلن كما أشرنا بدء عملية عسكرية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوق في جنوب لبنان، وادعى أن هذه العملية تهدف إلى تدمير البنية التحتية العسكرية وتصفية المسلحين في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان وإزالة التهديد المباشر عن إصبع الجليل ومستوطنة المطلة. وقال المتحدث إن قوات جيش الاحتلال عبرت نهر الليطاني ووسعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، في حين تتوسع العمليات حاليا إلى مناطق إضافية. وقال المتحدث إن الجيش يعمل في محيط النبطية التي تعد أحد مراكز القوة الرئيسية لحزب الله في جنوب لبنان، وهو مستعد وجاهز لتوسيع الهجوم وفق ما تقتضيه الحاجة.

وتأتي هذه التطورات بينما تستعد وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون لاستضافة اجتماع ثان بين ممثلي وفدي لبنان وإسرائيل بعد غد الثلاثاء عقب جولة المحادثات الأمنية يوم الجمعة. قال البنتاغون إن الاجتماع الأمني بين بعثتي الجيشين الإسرائيلي واللبناني الذي استضافه وكيل الوزارة لشؤون السياسات كان مثمرا، لكن دون أن يشير إلى نقاط للاتفاق أو قرارات واضحة. وذكر البنتاغون أن المحادثات العسكرية ركزت على بناء أطر عملية للأمن والاستقرار الإقليميين، مشيرا إلى أن النتائج الملموسة للنقاشات ستوجه بشكل مباشر المفاوضين بين القادة أو المفاوضات بين القادة السياسيين التي ستجريها وزارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل. ويسعى الوفد اللبناني إلى التوصل لاتفاق من أجل وقف شامل لإطلاق النار في الجنوب في الوقت الذي رفضت فيه إسرائيل مطلبا لبنانيا يقضي بانسحابها ضمن جهود نزع سلاح حزب الله، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

في ذات الملف متابعينا الكرام، يقدر مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن وتيرة إطلاق القذائف الصاروخية من قبل حزب الله نحو مستوطنات الشمال ستتصاعد، وذلك بعدما أطلق الحزب يوم أمس عشرات القذائف والطائرات المسيرة فيما لم تفعل أو في مناطق مستهدفة لم تفعل فيها صافرات الإنذار منذ أكثر من شهر ونصف، وذلك ردا من حزب الله على تعميق جيش الاحتلال عملياته البرية إلى ما بعد نهر الليطاني في جنوب لبنان.

وفي عقب توسيع هجمات حزب الله الصاروخية، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن تجديد القيود في تعليماتها بالعديد من المناطق، ومن بينها بلدات أو مستوطنات حدودية ومنطقة ميرون وتصنيفها ضمن الأنشطة المقلصة التي يحظر فيها التعليم، وتصنيف بلدات الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل ضمن الأنشطة الجزئية التي تتيح التعليم في أماكن محمية معيارية، بالإضافة إلى فرض قيود على التجمهرات حتى 50 شخصا في مناطق مفتوحة و200 شخص داخل المباني والعمل، وإغلاق الشواطئ في المستوطنات الواقعة بكلا التصنيفين. وأوردت القناة 12 الإسرائيلية أن العمليات التي ينفذها الجيش في جنوب لبنان تعد واسعة النطاق، وتحاول القوات السيطرة على مواقع تتمركز فيها وحدة بدر التابعة لحزب الله، التي تراقب وتطلق القذائف الصاروخية باتجاه الجليل ومستوطنات في الشمال، وهي تضم بنى تحتية كبيرة تشمل مخازن أسلحة تحتوي على قذائف وصواريخ مضادة للدروع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية الكابينت عقد اجتماعا الليلة الماضية على خلفية التطورات الأمنية في الشمال، في وقت أكدت فيه القناة الثانية عشرة أن نتنياهو يعقد جلسة لتقييم الوضع بمشاركة وزير الجيش إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير ورؤساء الأجهزة الأمنية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش فوجئ بحجم إطلاق الصواريخ من لبنان يوم أمس وباتساع نطاق الهجمات القادمة من الأراضي اللبنانية، وأشارت إلى أن عشرات الصواريخ أطلقت خلال عطلة نهاية الأسبوع باتجاه مستوطنات الشمال، فيما امتدت الهجمات للمرة الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار إلى مدينتي صفد ونهرية. يأتي ذلك بينما قررت بلدية كريات شمون الإسرائيلية تعليق الدوام المدرسي والتعليم الوجاهي بسبب التصعيد الحاصل مع حزب الله.

0: من جانبه وصف رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام العمليات العسكرية الأخيرة لإسرائيل في جنوب لبنان بأنها تصعيد خطير وغير مسبوق. وأكد سلام أن تل أبيب تنتهج سياسة تدمير شامل وتنفذ تهجيرا جماعيا يتجاوز استهداف مناطق محددة إلى محاولة فرض واقع ميداني جديد بالقوة. فاصل قصير متابعينا ونعود، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:00.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم ونرحب بكم ونحن وإياكم مستمرون في متابعة ملفاتنا الإخبارية ضمن برنامجي هذا الصباح على الهواء مباشرة. الآن إلى الملف المتعلق بالمباحثات الهادفة إلى التوصل إلى مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، على ما يبدو أن هناك تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الإطار، إذ كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن ترامب أرسل إلى إيران مقترحا جديدا يتضمن شروطا أكثر تشددا لإنهاء الحرب، رغم المؤشرات التي كانت تفيد باقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق في الأيام الماضية. وبحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن ترامب أدخل تعديلات على مسودة الاتفاق وأعادها إلى الجانب الإيراني لمراجعتها استنادا إلى معلومات نقلتها مصادر مطلعة على سير المفاوضات، ولم تتضح تفاصيل التعديلات بشكل كامل، إلا أن تقارير أشارت إلى أنها تتعلق بتشديد بعض البنود الأساسية. من جهته ذكر موقع أكسيوس أن ترامب سعى إلى تعزيز عدد من النقاط التي يعتبرها جوهرية، وفي مقدمتها ملف المواد النووية الإيرانية وآليات التعامل معها ضمن أي اتفاق مستقبلي. وتشير التقديرات إلى أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى إطالة أمد المفاوضات بين واشنطن وطهران لعدة أيام إضافية قبل حسم مصير الصفقة المطروحة، والتي ينظر إليها على أنها خطوة محتملة نحو إنهاء الحرب التي اندلعت عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية.

على إيران. مصادر أمريكية أفادت بأن المقترح كان بانتظار المصادقة النهائية من ترامب، إلا أن قرارا نهائيا لم يتخذ بعد اجتماع عقده في غرفة العمليات في البيت الأبيض. وأكد ترامب أن أولويات أي اتفاق تشمل ضمان عدم تطوير إيران أسلحة نووية إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 5 إمدادات النفط العالمية. وقال ترامب في تصريحاته الجديدة أيضا متابعينا أنهم قريبون من اتفاق جيد للغاية مع إيران، مؤكدا أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح المضيق والانتهاء من معالجة الملف النووي.

اعترافه بأن الإيرانيين مفاوضون متمرسون للغاية وأن الأمر يستغرق وقتا، قال ترامب: نحصل على ما نريده من طهران ببطء وثبات، وإذا لم يتحقق ذلك فسننهي الصراع بطريقة مختلفة، موضحا إذا أن لم يكن الاتفاق منصفا لنا فسنلجأ من جديد إلى وزارة الحرب كما قال.

على الجانب الآخر، أعلنت قيادة مقر خاتم الأنبياء للعمليات الحربية الإيرانية مساء أمس أن إدارة مضيق هرمز تمارس بشكل كامل وحازم من قبل القوات المسلحة الإيرانية. وأكدت القيادة في بيان نشره التلفزيون الإيراني أنه نظرا إلى الطبيعة الموحدة لهذا الممر البحري، فإن جميع السفن والقطع البحرية التجارية وناقلات النفط ملزمة حصرا بالعبور عبر المسارات المحددة والحصول على تصريح مسبق من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. رغم ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن مسودة غير رسمية لم يكتمل إعدادها بعد تنص على أن إيران تمتلك السلطة الحصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة في مضيق هرمز، فيما نقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن السفن التي تصنف حمولتها على أنها تهدد إيران أو يكون المستفيد النهائي منها معاديا لها لن تعتبر سفنا تجارية ولن يسمح لها بالعبور بموجب هذه المسودة. الحرس الثوري الإيراني أعلن أن الدفاع الجوي التابع له تمكن من إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1. وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن طائرة مسيرة من هذا الطراز تابعة للجيش الأمريكي دخلت فجر اليوم الأحد إلى أجواء المياه الإقليمية الإيرانية بهدف تنفيذ عملية عدائية، إلا أنه تم رصدها على الفور واستهدفتها صواريخ منظومة الدفاع الجوي الحديثة التابعة للحرس الثوري وتم إسقاطها.

كما كشف الحرس الثوري الإيراني عن زورق هجومي سريع جديد يحمل اسم رجب 27 خلال مسيرة ليلية أقيمت في ساحة الثورة وسط العاصمة طهران. وقالت وكالة فارس الإيرانية إن الزورق الجديد مزود بإمكانية إطلاق صاروخين من طراز كروز بحري بمدى يصل إلى 700 كيلومتر، كما يتمتع بقدرة عالية على المناورة وتنفيذ العمليات في أمواج يبلغ ارتفاعها 3 أمتار.

العناوين الإخبارية البارزة أيضا في هذا الصباح: الأمم المتحدة تؤكد توثيق 31 حالة عنف جنسي إسرائيلي بحق فلسطينيين بينهم نساء وأطفال. بن غفير يحرض الجيش على سحق ضاحية بيروت الجنوبية. حزب الله يستهدف 8 مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية ضمن 21 عملية أعلن عنها بشكل رسمي يوم أمس. إصابة عسكريين لبنانيين إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية.

والجيش الأمريكي يعطل سفينة تجارية حاولت اختراق حصار إيران. تراجع الدولار أمام الشيكل يتحول إلى مصدر ضغط متزايد على الاقتصاد الإسرائيلي بعدما هبطت العملة الأمريكية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، ما جعل قوة الشيكل التي كانت تقرأ عادة كمؤشر ثقة عبئا مباشرا على الشركات المصدرة وقطاع التكنولوجيا.

في أبرز الأخبار الرياضية لهذا الصباح متابعينا، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يحقق إنجازا تاريخيا برفعه كأس دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب بوشكاش أرينا يوم أمس.

0: وبعد مباراة مثيرة استمرت 120 دقيقة انتهت بالتعادل لهدف لمثله، لكن في ركلات الترجيح أظهر أبطال فرنسا رباطة جيش وحسموا الفوز بنتيجة 4-3 ليتوجوا بلقب مرموق آخر في كرة القدم الأوروبية للأندية. إلى هنا نصل وإياكم متابعينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم نص القاضي، وتحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بكل خير وإلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أرض

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: يوم جديد منبدا معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الأحد 31 من أيار مايو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير وبداية أسبوع موفقة لكم جميعا. أطيب التحيات الصباحية مني لإلكم، في الإعداد والتقديم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

0: ياسمين.
1: يا صباح الورد والياسمين وصباح جميل نطل عليكم به على أن يكون أجمل صباح مستمعينا الأعزاء مستمعي يوم جديد. صباح الخير والمحبة، صباح الأمل المتجدد والعمل المثمر. نحييكم أعزائنا المستمعين في هذا الصباح الجميل ونعود إليكم بعد إجازة العيد التي نتمنى أن تكون قد حملت لكم أوقات سعيدة ولحظات دافئة بين الأهل والأحبة. نستقبل هذا اليوم بروح جديدة وعزيمة متجددة، آملين أن يكون العيد قد ترك في نفوسنا الفرح والطاقة الإيجابية التي تعنينا على وتعيننا على مواصلة مسيرة الحياة والعمل والإنجاز. صباح الخير.

للصباح اللي ببلش معنا في برنامج يوم جديد بوجود مستمعي هالبرنامج ومتابعي برنامج يوم جديد. قلبي على ايد احترق ضيعت خط السير. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للمشاركة والاتصال على أرقامنا على 2774882 أو 3، للتواصل عبر واتساب على 0568883388 مقدمة 972. صباح الخير لكل اللي بتواصلوا بصبحوا بعيدوا علينا عبر واتساب.

نبلش مستمعينا ومتابعينا مشوارنا الصباحي في آخر وأبرز أخبار المحافظة من مساء أمس وحتى صباحي هذا اليوم. اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس بلدة بيت فجار جنوب بيت اللحم، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين تامر إبراهيم ديرية ويزن وائل ديرية عقب مداهمة منزلهما في بلدة بيت فجار جنوب بيت اللحم. وأيضا أفادت المصادر ذاتها بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في مناطق البلدة القديمة والمثلثة وحارة ديرية، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت. وأضافت بأن قوات الاحتلال اعتلت أحد أسطح المنازل وسط البلدة وحولته إلى نقطة عسكرية للمراقبة. أيضا في ذات السياق، كانت قد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت اللحم، وبحسب المصدر المحلي بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في مناطق البلدية ومستشفى اليمامة والبوابة ودار محمود، وسيرت دوريات راجلة وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت دون أن يبلغ عن إصابات. هذه أبرز الأخبار في محافظة بيت لحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم.

كما وتأتي هذه الاقتحامات في إطار تصعيد ميداني متواصل تشهده مدن وبلدات الضفة الغربية وسط عمليات مداهمة واعتقال وتضييق على حركة المواطنين.

من صباحنا الذي نبدأه في آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم إلى غزة، غزة العزة، غزة الحبيبة، حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 48 ساعة الماضية 7 شهداء، من بينهم 6 شهداء جدد وشهيد واحد ارتقى متأثرا بإصابته السابقة، بالإضافة إلى تسجيل 25 إصابة. ومنذ ساعات الفجر قصف ونسف إسرائيلي متواصل في قطاع غزة.

0: آخر وأبرز الأخبار إلى الحالة الجوية مستمعينا ومتابعينا، ننتقل وإياكم إلى تفاصيل الحالة الجوية ودرجات الحرارة، حيث ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. لتفاصيل أكثر نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق، والرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعة الليل الجو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. يوم الاثنين لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، يبقى الجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق. ويومي الثلاثاء والأربعاء ارتفاعات طفيفة متوالية على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيد 26-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 25-14، نابلس 27-16، جنين وطباس 31-19، أريحة والأغوار 36-23، طول كرم وقلقيلي 30-19، غزة وخان يونس 29-20، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

شو في خبريات بعد هالإجازة؟ شو في خبريات؟ خبرنا يا صالح. كل عام انت بخير. عم شان صالح انه بهالإجازة الطويلة شبع نوم. شبعان نوم بس باستثناء اليوم. ماشي. قال بتعود ينام متأخر ويصحى متأخر بعد هالأيام، يعني تقريبا 4 أيام 5، ويرجع يصحى بكير. مشكلة، وخصوصا عند صالح.

0: معنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير يا أخ سارة.
0: يسعد صباحك أخوي أبو حمزة، كيف حالك؟ كل عام وأنت بخير. كيف الإجازة؟
1: حبيت أتصل أول واحد عشان يكون من اللي بباركوا وبقول لكم كل عام وأنت بخير.
0: وأنت بألف خير.
1: وكل عام وأنت بخير لأهلنا وشعبنا الفلسطيني وأمتنا الإسلامية. يلا لو إنها بتستاهل إيش، بس يلا بدنا نحطها عشان مدشرين لحالنا في المعركة.
0: وانت بألف خير يا رب. طيب الله يسعدك.
1: شوي على صالح يعني الاسبوع قاعد يعني
0: انت مش عارف ما انت بقول لي صالح مطول البرنامج، بقول له لا يا زلمه سهلة بلشنا
1: يا ما لحقناش يا استاذ صالح.
0: بقول لي يا بنت الحلال والله انا جاي احكي يا صالح احكي خلاص.
1: لا تحكيش على الهواء، تحكيش على الهواء، خلاص خذي تليفوني
0: واحكي
1: معي بعد الهواء.
0: لا بس صارت معروفة خلاص صالح يعني بده عزومة كان ينزل على الدوام اليوم.
1: يا صالح بركة وما شاء الله عليه وكل أغاني حلوة زيه وزي اللي بحطوهن واللي بيحكوهن وزيك انت
0: برضه. يلا يسعدك، يسعد هالصباح. كيف العيد عليك. كيف اجواء العيد كانت؟
1: والله العيد كويس والناس كويسه والناس محترمين، بس انت غشيمه
0: الوضع
1: الاحتلال اللي مش مخلينا نعرف
0: نتغير احتلال وهالوضع الاقتصادي هالاحتلال والوضع الاقتصادي شوي،
1: لكن ان شاء الله الى زوال ما ببال على هو الا هو، هذه قناعات يعني
0: ان شاء الله يا رب يا رب.
1: وحبينا نصبي عليك ونعيد عليك وكل عام انت بخير.
0: وانت بألف خير
1: والمستمعين.
0: وانت بألف خير اخونا ابو حمزة، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا، تحياتي
1: جميعا وتحياتي لك ويسعد صباحك.
0: صباحك شكرا. انا ما عذرتش عليك الا شوي.

0: مستمعينا ومتابعينا نروح لأول فاصل إعلاني قصير وأكيد من بعده مكملين يوم جديد.
1: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9 وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، يسعد لي صباح الجميع.

صباح الخير أيها الطامحون، هذا يوم جديد وفرصة جديدة وخطوة أخرى نحو أحلام تستحق السعي. صباح الخير وأهلا ومرحبا بكم جميعا. أضحك أضحك، هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. الاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4882 أو 3، والتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

احنا ناس دائما بنقولهم شكرا شكرا شكرا لكل الناس اللي دائما بظهرنا، دائما بدعمونا. حضورهم ودعمهم هو السر والقوة في الاستمرارية.

0: معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير سارة.
0: يسعد صباحك أخوي محمد، كيف حالك؟
1: الله يسعدك، كيف حالك؟
0: تمام الحمد لله، نشكر الله.
1: كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير، الله يسعدك.
1: أسرة راديو بيت لحم وجميع مستمعيها بخير.
0: شكرا.
1: وحبينا نعيد عليكم أكيد يعني، وطالتكم جديدة حلوة. وبدي هيك يعني، أنا بتعرف دائما بحب أحط ملاحظات خفيفة.
0: أنا حاسة أنه في عندك حكي كتير.
1: لا لا بس واو كثير. بس احنا بدنا واحدة
0: يعني بدنا واحدة لليوم، تفضل.
1: انه بتعرفي ما شاء الله احنا يعني شعب دائما سباقين في افعال الخير بالذات فترة العيد. يعني انا بصراحة بنصح في الاعياد الجاية الناس ما تطلع من دورها، احسن احسن يعني. قول انه نروح على منتزهات وقول مش عارف شو، هذا حكي فاضي يعني. امبارح بتعم في وقت واحد في ساعة واحدة في 7 مشاكل في مناطق مختلفة. هي المشكلة الكبيرة اللي صارت عند الشغراب وحالات طعن، يعني القصص هبل قاعدة بتصير. وبصراحة يعني اللي مش بس في بيت لحم، كل المحافظات.
0: وين ما كان والله يا محمد،
1: يعني
0: وين ما كان
1: كل السوشيال ميديا فترة العيد بس مشيت. يا جماعة الخير شو فيه جد، شو فيه يعني؟ احنا بقينا مش رمضان نقول في شيطان مربط والحجة تبعتنا هذه.
0: هي شياطين يعني 24 ساعة، ملاش علاقة رمضان.
1: يعني أقول لك عدم، أنا الحين كعائلة بابا بدي أطلع، إذا بدي أروح منتزه ما بطلع منتزه يكون فيه إلا عائلات كاملات. حتى عائلات كاملات مشكلة كمان، ما بتعرف يعني من الشباب يعني الوضع الأمانة إنه اللي خائف عائلته ما يطلعها. أنا بعرف فيك بس دكتور سطر جديد إذا بدك تتفادى المشاكل، لأنه بصراحة إحنا اللي بصير فينا يعني إشي غريب عجيب. نستنى المناسبات، الناس بتنبسط وتعيد على بعضها، بتروح وتيجي، إحنا لا بندبح بعض، والطخ بيشتغل
0: للأسف،
1: والطعن بيشتغل. يا جماعة شو مالنا، وين إحنا عايشين؟
0: دخلينا عيد ولا على حرب إحنا؟
1: والله يا سارة ما بعرف، قسما بالله إنه يعني أنا اللي بحكي فيه وقلب مخصوص في غصة من اللي قاعد بصير بصراحة، لأنه مش صح اللي قاعد بصير يا جماعة.
0: يعني حتى يعني بالحفلات، ويعني عدا عن الطشات وأجواء العيد والمطاعم والمنتزهات وإلى آخره، يعني الناس بتروح بتنبسط. أنا مش عارف شو اللي بيصير معانا.
1: ما هي شوي صارت تنتقل المشاكل هسه للأعراس، يعني أي تجمع بده يصير في ناس، بده يصير في مشاكل. طب شو يعني احنا صفينا نعيش على التفرقة بس؟ يعني فيش ولا اي مناسبة تجمعنا مع بعض بدون ما يصير فيها اي اشي؟ يعني جد احنا وين وصلنا لمرحلة، قسما بالله انه الواحد يحزن على المرحلة اللي وصلنا.
0: في ناس انا بعرف انهم بتجنبوا حتى الطلعة بالعيد، دايما يعني بيقولوا لأولادهم انه خليكم لبعد العيد وازمة العيد ولجة العيد.
1: والله يا سارة انا ما بطلع. انا اقول لك انا كعائلتي اكثر من انهم يروحوا على نسايبي ما بودي. أنا يا أخي قناعتي يعني، بس أنا
0: حرام عليك
1: واقع عامة وقولي لي يطلع، لا والله عمي ما بزبط. اللي كل واحد له عقليته، بس أنا بحكي عقليتي، أنا بحكي معك هسه، أنا بصراحة ضد كل المواقع العامة
0: نتيجة اللي يعني بتشوفه واللي بتسمعه.
1: طبعا يعني أنا ليش أروح أحط حالي في موقف ما خلص. أنا اسمع كل واحد له قناعته، أنا ما بديش أقعد أبرر فيها لحالي ولا وأنا بجوز يكون صائب بجوز أكون غلطان بهذا القرار. بس أقول لك كل واحد له قناعته في هذا الاتجاه
0: أكيد.
1: بس للأمانة إذا أنت لك قناعة إنك تطلع حلو إن شاء الله والناس تنبسط تطلع، بس يا جماعة الخير ما حدا يوصل المرحلة اللي إحنا وصلين فيها الحين. أنا عن جد إحنا اللي وصلين فيه قسما بالله العظيم، شياطين الجن كله ما بتسوي، ودائما ندير مع الشيطان ويخزي الشيطان ويخزي الشيطان. والله الشيطان بيستعيذ مننا يا جماعة، قسما بالله شياطين الإنس أوسخ من شياطين الجن. يسعد

0: يا محلاها، بس الله يهدي عقلية البعض.
1: بيرد الروح نسمة هوا يا محلاها.
0: يعني يمكن أنا كنت بدي أحكي في هذا الموضوع، بس أخوي محمد سبقني في هذا الموضوع. يعني فترة العيد عدا عن الأزمات والتجمعات وإلى آخره والمشاكل اللي بتصير، اللي صارت بعض العائلات تتجنب تطلع أيام العيد من الأزمات ومن ضغط الناس ومن المشاكل اللي بتصير سواء في المولات سواء في مدينة الملاهي أو في المطاعم حتى في الحفلات. يعني بتلاحظ أنه صالح، يمكن أنت من الناس الأقرب لأنك في وسط المدينة، لما تصير في حفلات عنا للأسف في المحافظة، أنا بعرف أنه هاي الحفلات بتضم ناس من خارج المحافظة الأغلب. يعني أنا مبارح يعني كنت بتنقل بيت لحم لرام الله وإلى آخره، والأيام اللي عدت يعني أغلب التجمعات والأزمات كانت من الداخل، من أهلنا في الداخل المحتل. يعني تطلع سيارات كلهم نمور صفر، سواء في بيت لحم، في رام الله، في ريحة، ريحة اللي يعني أهل الضفة وأهل الداخل. 60,000 زائر حسب المصادر المحلية، 60,000 زائر لريحة. باظات شفنا عبر السوشيال ميديا لناس نازلة تستجم في أريحة وغيرها، وحفلات في بيت لحم. أهلنا في الداخل المحتل اللي كانوا موجودين في مختلف المدن الضفة، في بيت لحم، في رام الله، في ريحة وإلى آخره، دائما بعد هاي الحفلات تسمع عن مشاكل الطوش. طب ليش؟ طب احنا يعني الناس اللي طالعة عشان تغير جو، طالعة عشان تنبسط هي وعائلتها، ليش بتصير هاي المشاكل؟ انا مش فاهم، عن جد انا مش فاهمة ليش بيعملوا المشاكل هاي، ليه بتصير هاي المشاكل، بتعرفش. وبعدين يعني مش مقتصرة على محل معين، يعني حتى انا لما اخذت بناتي على مدينة الالعاب المول والى اخره صار كمان مشكلة. يعني حتى في يمكن الملاهي يعني بتلاحظ انه الاكثر دائما امهات واطفال، يعني حتى عدد الرجال بيكون محدود، بس مع هيك كان في مشكلة بين الامن والشباب وشباب وامن والى اخره. الله يهدي الجميع ويجيب اللي فيه الخير، ودائما خلينا نستغل كل لحظة فرح بعيدا عن المشاكل، بعيدا عن الطوش. العيد فرحة. ويعني سمعنا أخونا محمد بيقول أنا ما بحبش أطلعهم بس من الأجواء اللي منشوفها من المشاكل. يعني كل واحد بخاف على أولاده، يعني أنا باللحظة اللي كانت فيها الطوشة كمان برضو خفت على بناتي. يعني بعد هاي المشكلة أنا غادرت، وفلان غادر، وعلنتان غادر وإلى آخره. فهي المشاكل بتعكر مزاج الجميع، ما بتوقفش على شخص وشخصين وثلاث، لا بالعكس بتأثر على كل الموجودين. الله يهديهم جميعا يا رب، ويهدي بال الجميع.
1: أحلى لمة الحبايب في ربوع الوطن نلتم.
0: طيب صباح الخير لصديقة هالبرنامج علا خلاوي، يسعد لي صباحك يا علا. أكيد رح أرجع أفتح أو أقرأ الرسالة. كمان معانا أم محمد، صباح الخير لأم محمد فروخ من طقوع. أم عدي يسعد لي صباحك يا أم عدي، بتمنى لك نهار سعيد. مهدي صباح الخير.

0: حتى
1: والله احنا طيبين بس مش عارف هاي ساعة شيطان ساعة شياطين مش شيطان واحد. طيب لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز. والبداية بمحافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، المنشية سالكة، بني نعيم سالك، كرمة سالكة، دوار طقوع سالك، ترقومي المصانع سالكة، زيف سالكة، فرش الهواء سالك، مراح رباح مغلقة.

السالك، النبي يونس باتجاه الحول تفتيش، وسعير سالكة، رأس الجورة مغلقة، الفوار ودورة والعروب جميعها مغلقات. إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، مدخل روابي سالك، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، عين سينيا سالك، سلواد يبرود سالك، عيون الحرمية أزمة خانقة باتجاه الشمال، بوابة النبي صالح سالك، عبود سالك، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمسعية سالك، وكفر عقب سالك، حاجز قلنديا أزمة خانقة للخارج، وجبع أزمة خانقة بالاتجاهين، دوار الرام أزمة، حزمة سالك، عناتة سالكة، لزعيم أيضا سالك، العزرية أزمة باتجاه الشمال، بوابة الطيبة سالكة، طريق المعرجات سالكة، وأيضا مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين أيضا مغلقة، أما زعترة سالكة، وحوارة سالكة، دوار الطنيب سالك، ومفترق جيد سالك، يتسار سالك، سرة سالك، بورين سالك، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، دير شرف سالك، عورتة البلد سالك، المربعة سالكة، النبلياس سالك، الفندق سالك، بيت فوريك سالك، مدخل قلقيلية سالك، وعين شبلي سالك. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، فقد أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود أن اليوم معبر الكرامة سيعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا، منوها أن حركة القدوم عبر المعبر ستكون مخصصة لحجاج بيت الله الحرام فقط. في هذا الموضوع نتمنى السلامة لكم جميعاً.

والله احنا الشعب جبارين يعني، رغم هاي الحواجز يعني مضطرين نتنقل بين المدن والمحافظات، مضطرين نروح رحلنا مشاويرنا طشاتنا، وهذا اللي شاهدناه في العيد في أيام العيد. يعني رغم الحواجز العسكرية وتغنيص الاحتلال علينا وعلى حركة المواطنين جميعا، إلا أنه المواطن الفلسطيني مصر أنه يتنقل لأنه ما فيش خيارات تانية، فعليا ما فيش خيارات تانية. إلى أبرز الأخبار الرياضية وآخرها، فوز باريس سان جيرمان الفرنسي على أرسنال الإنجليزي في نهائي أبطال أوروبا بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحافظ بذلك الفريق الباريسي على لقبه للعام الثاني على التوالي.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مستمعينا ومتابعينا مستمرين معكم في مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد حتى العاشرة، والآن إلى فاصل إعلاني قصير وأترككم مع الزميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أصيبت طالبة صباح اليوم بجروح مختلفة بعد أن دهسها مستوطن على الشارع الرئيس في بلدة اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس. وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن مستوطنا أقدم على دهس الفتاة يمامة عبد المؤمن عبد الله، وهي طالبة في الصف 11 بمدرسة اللبن الثانوية، وهي من سكان قرية عموريا، أثناء توجهها إلى مدرستها صباح اليوم. وأضافت المصادر أنه جرى نقل الطالبة إلى أحد مستشفيات رام الله لتلقي العلاج. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 5 مواطنين من بلدتي علار وصيدا شمال طول كرم، بينهم 3 أسرى محررين، كما اعتقلت الشابين تامر إبراهيم ديرية ويزن وائل ديرية من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة ميثلون جنوب جنين، وداهمت منزل عائلة الشهيد ضياء الصباريني في حي الجابريات وفتشته وحطمت محتوياته وسرقت مبلغا من المال وعدسة كاميرا. أكدت حركة حماس أن إسرائيل انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحة أنها تتواصل مع الوسطاء بشأن مرحلته الثانية. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن التواصل مع الوسطاء مستمر من أجل الوصول لمقاربات منطقية ومعقولة ومقبولة لمختلف مسارات المرحلة الثانية. يأتي ذلك في ظل تعثر مباحثات العبور للمرحلة الثانية من الاتفاق الذي بدأ في 10 أكتوبر الماضي، وتصعيد إسرائيل مؤخرا انتهاكاتها الميدانية وخروقاتها للاتفاق. حازم قاسم.
2: أعلن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو عن توسيع السيطرة على قطاع غزة إلى أكثر من 70% على الأرض هنا، ثم إعلان وزير الجيش الإسرائيلي كاتس عن الاستمرار في خطة تهجير أهالي قطاع غزة. هذه انتهاكات واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار. هذا انقلاب كامل على الاتفاق. السيطرة على 70% يعني تهجير مئات الآلاف من جديد، نصف مئات وعشرات الآلاف من المنازل من جديد أو متبقى من منازل في قطاع غزة. يعني هذا يؤكد ما قلناه سابقا بأن هذه الحكومة تبيت النية للانقلاب في اللحظة المناسبة على هذا الاتفاق لحساباتها الداخلية.
1: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جندي وإصابة 4 آخرين في معارك جنوب لبنان، وذلك في وقت أعلن فيه توسيع عملياته البرية في الجنوب اللبناني. ونقل موقع ولا عن مصدر قوله إن الجندي القتيل والمصابين من لواء جفعاتي وقد استهدفوا بمسيرة مفخخة أطلقها حزب الله جنوب لبنان. وأعلن جيش الاحتلال سيطرته على قلعة شقيف التي تحتل موقعا استراتيجيا وجيوسياسيا مهما، ظل حاضرا في مختلف المواجهات الكبرى منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82. وسبق أن أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القوات بدأت عملية واسعة في مرتفعات شقيف ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان، زاعما أنها تهدف إلى تدمير بنى تحتية عسكرية وتصفية مسلحين. وذكرت متحدث باسم جيش الاحتلال أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني ووسعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، مشيرة إلى أن العمليات تتوسع حاليا باتجاه مناطق إضافية. وأطلق حزب الله أمس عشرات القذائف والطائرات المسيرة باتجاه مستوطنات في الشمال، بضمنها مناطق لم تفعل فيها صافرات الإنذار منذ أكثر من 1.5 شهر، وذلك ردا على تعميق جيش الاحتلال عملياته البرية إلى ما بعد نهر الليطاني. هذا وحرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف تمار بن غفير على سحق ضاحية بيروت الجنوبية وتسويتها بالأرض.
3: يجب تسوية الضاحية الجنوبية لبيروت بالأرض ردا على إطلاق الصواريخ والمسيرات، وعارض أي وقف لإطلاق النار، وأدعو إلى تصعيد العمليات ضد معاقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. الجيش الإسرائيلي حقق إنجازات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، لكن أعتبر أن ذلك غير كاف، كما أطالب بمواصلة الضغط العسكري على حزب الله، وأدعو أيضا نتنياهو إلى اتخاذ خطوات أكثر حزما، فاستهداف الجنود والمدنيين الإسرائيليين يمثل خطا أحمر.
1: كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل إلى إيران مقترحا جديدا يتضمن شروطا أكثر تشددا لإنهاء الحرب، رغم المؤشرات التي كانت تفيد باقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق خلال الأيام الماضية. ولم تتضح تفاصيل التعديلات بشكل كامل، إلا أن تقارير أشارت إلى أنها تتعلق بتشديد بعض البنود الأساسية. من جانبه، لوح وزير الحرب الأمريكي باستئناف الهجمات على إيران في حال تعثر التوصل إلى اتفاق. هذا وأعلنت قيادة مقر خاتم الأنبياء أن القوات المسلحة الإيرانية تدير مضيق هرمز بشكل كامل، محذرة من أي محاولة للتدخل في حركة الملاحة. فيما أكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن الحصار البحري المفروض على إيران ما زال قائما رغم حديث الرئيس الأمريكي عن رفعه. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الدفاع الجوي التابع له تمكن من إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-1 دخلت فجر اليوم إلى أجواء المياه الإقليمية الإيرانية بهدف تنفيذ عملية عدائية. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

صباح الخير، صباح الأمل والتفاؤل، مكملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، نحييكم في هذا الصباح ونتمنى أن تكون ساعة يومكم مفعمة بالإيجابية والنجاح.

ما تغدر فيا صار. اليوم بنات اليوم بهجروا القصر؟ ما أعتقد، لا والله ما أعتقد. بهجر الفلل. لا اليوم بنات اليوم بتطلعوا لبعض كتير، دائما هيك تفكيرهم حتى في الزواج، بدهم سيارات وبدهم بيوت وبدهم قاعات وبدهم شهر عسل وبدهم في متطلبات كتير رغم كل التحديات. لا أبدا لا بهجره ولا غيره. دائما وأبدا ابدأوا صباحكم بابتسامة وبفكرة طيبة، فالفكرة طيبة تصنع يوما طيبا. صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية وسائقي الباصات والفردات في المحافظة.

والله هالأغنية الكردية هاي كردية صح؟ هالأغنية هاي ترند عاملة بالبلد. وين مكان؟ ستوري فيسبوك، ستوري انستغرام، سناب شات، تيك توك، وعند صالح كمان.

عاملين في كل المؤسسات، عمالنا عمال الورش، يسعد لي هالصباحة. ستات البيوت اللي بيسمعونا من بيوتهم، يسعد لي صباحكم. خياطاتنا يعطيكم العافية. صباح الخير لعمالنا، عمال البلديات، قسم الصحة، وعمال وسائقي الخدمات المشتركة، من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة. يسعد لي هالصباح ويعطيكم العافية.

على سيرة العمال، عمال الداخل، خلينا نحكي شوي في عمال الداخل. يعني قررت الحكومة الإسرائيلية رفع مستوى الاعتماد على العمال الأجانب وزيادة عددهم إلى 400,000 عامل، ويعمل في إسرائيل حاليا 196,000 عامل أجنبي بشكل قانوني، إضافة إلى 44,000 عامل أجنبي غير قانوني. وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن الدافع وراء هذا القرار سياسي وأمني، وأيضا يعكس هذا القرار عمليا عدم وجود رغبة إسرائيلية في إعادة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي. وقد بلغ عدد العمال الفلسطينيين قبل 7 أكتوبر نحو 156,000 عامل، بينهم 37,000 كانوا يعملون دون تصريح. أما حاليا فيبلغ عدد العمال الفلسطينيين العاملين داخل المستوطنات فقط نحو 34,000 عامل. هذا الواقع المؤلم لاستبدال العمال الفلسطينيين.

يعني رغم ضغوط أرباب العمل الإسرائيليين والمؤسسات المختصة في البناء، خصوصا في قطاع البناء في الداخل المحتل، الضغط على الحكومة للسماح للعمال بالعودة إلى العمل في الداخل المحتل، إلى أن الحكومة الإسرائيلية قررت رفع مستوى الاعتماد على العمال الأجانب وزيادة عددهم. قبل فترة كنا بنتحدث مع نقابة العمال العرب في الداخل، يعني بقول إنه أصحاب العمل الإسرائيليين قديش بيضغطوا على الحكومة الإسرائيلية، خصوصا في قسم البناء. يعني عمال البناء لا يمكن، يعني هذا اللي أنا بتذكره من لا يمكن الاعتماد على العمال الأجانب مقارنة بالعمال الفلسطينيين، خصوصا في مجال البناء. الله يفرجها على عمالنا.

0: مسؤولية.
1: لا والله ما هي 100%، لا والله ما هي هيك. يعني من 7 أكتوبر لليوم في بعض العمال ما اشتغلوا ولا إشي. في منهم اللي دبر حاله أموره، وانت بتحكي عن عامل كان يعني أقل إشي بياخد 5000، أقل عامل صح صالح، أقل عامل كان ياخد 5000 شيكل بالشهر. اليوم منهم ما قدر يوفر شغل بدل شغله بالداخل المحتل، منهم اللي بيخاطر بحياته وبدخل يا تهريب يا عن الجدار وإلى آخره. اليوم هذا العامل اللي كان ياخد 5000، اليوم حتى 1500 مش قادر يحصلهم. في منهم اشتغلوا ودبروا أمورهم وبيقبضوا 2000 شيكل أو 1500 شيكل. نطلع كيف الحال تغير على العمال في ظل أنه ما نوجدت لهم أصلاً خطط وفرص عمل تعوض عن اللي خسارة اللي خسروها، أنه فقدوا العمل في الداخل المحتل، فقدوا مصدر رزقهم. الله يرزق الجميع يا رب.

طيب خلينا نصبح على كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. بلش في رسالة أم عدي. يسعد صباحك يا أم عدي، صباح جديد وسعيد، صباحكم رضا من الله، يسعد هالصباح، شكرا جزيلا. طيب نروح لرسالة صديقة هالبرنامج علا خلاوي. يسعد لي صباحك يا علا، صباحكم معطر بالورد والفل والياسمين، أسأل الله أن يتوج يومكم بقلوب مبتهجة وهموم منفرجة وسعادة غامرة، يومكم جميل بإذن الله، وكل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير يا علا، يسعد لي صباحك وصباح الجميع.

نروح لصديقة هالبرنامج أيضا ندى الشمالي. يسعد لي صباحك يا ندى، تحياتي لإلك. أقرأ رسالة: يسعد صباحك بكل خير وسعادة، نورتونا من جديد. والله أنتوا المنورين يا ندى، تحياتي.

في الجزء الأولاني سمعنا مشاركة أخونا محمد لما حكى وقال عن الأجواء بالعيد والمشاكل اللي بتصير في التجمعات وإلى آخره. كمان نشوف مشاركة أختنا ندى الشمالي. بدي أحكي عن شغلة، شكرا لشعبنا اللي ما بيعرف نظافة المكان. امبارح كنا بالحديقة، حسيت حالي داخل على حاوية مش منتزه، يعني يبدو أن الوضع كارثي كائن. هاي ثقافة، للأسف هاي ثقافة، يعني المفروض أنت قاعد في محل جاي تغير فيه جو، مش المفروض أنه تقوم وبعدها تتركه وراك يعني مزبلة. يعني هذا تصرف غير مقبول. كمان يعني هاي نقطة كمان ندى بتحكي فيها ذكرتني بفيديو انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي امبارح لشخص صاحب شاليه أو فيلا بريحة، كان مصور الفيلا أو الشاليه بريحة بعد ما أجره لجماعة. للأمانة ما في إشي محله للأمان، الله يعينه ويصبر قلبه. يعني أكل على الأرض، بزر على الإنجيل، كراسي طايرة، إشي نازل في البركة، إشي فوق المي، إشي تحت المي. يعني للأمانة، يعني شو يعني شغلتك مش إلك، يعني لازم أخربها؟ هذا هاي الثقافة اللي موجودة عنا، يعني هذا الشغلة مش إلي مش ملكي، بدي أخربها؟ ماني دافع أجار، أنت دافع أجار مش دافع حق الفيلا. عشان نوضح الأمور، يعني هاي التصرفات أنا مش عارف، يعني غير عن المشاكل كمان موضوع ثقافة النظافة، هاي موضوع يعني للأسف إنه البعض بيفتقره. يعني أنا شو بدي أخسر لو لميت، خلينا أحكي رحت على منتزه ولميت كل الشغلات اللي بتخصني، كل الشغلات اللي طلعت من قعدتي أنا وولادي وأصحابي وإلى آخر، شو بدي يخسر؟ يعني أنا بتوقع في كل منتزه في عدد من الحاويات لحتى تكب في جميع النفايات، ليش تكبهم على الأرض؟ ليش تتركهم على الطاولة؟ خلينا نحكي، هاي ثقافة يا جماعة الخير، هاي ثقافة للأسف البعض بيفتقرها، وهاي مشكلة، مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. لما أنا باخذ وبستأجر فيلا أو شقة وإلى آخره لحتى أستجم أنا وولادي، وبالأخير أطلع منها وأنا مكسر نص الأغراض أو عامل خلل بالفيلا أو عاملها مزبلة من وراي، يعني هاي كمان يعني مش عارفة، يعني شو بدي أحكي لأحكي من المشاكل ولا من ثقافة النظافة ولا ولا ولا ولا ولا. الحمد لله، الحمد لله على كل شيء.

طيب خلينا نصبح على أم محمد من جبل المكبر. يسعد لي صباحك يا أم محمد. يسعد صباحك سارة، والله اشتقنا لك كتير. الابتسامة الحلوة بس نسمع صوتك، يلا يسعد هالصباح. شكرا. كنت بدي أصبح عليكي بدري بس كنت مع حفيدي عند الدكتور. ألف سلامة على حفيدك، ما يشوف شر إن شاء الله يا أم محمد. تحياتي لإلك ولكل العائلة الكريمة عندك. يسعد لي صباح الجميع.

0: مستمعينا ومتابعينا، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا ومرحبا بك بعد إجازة طويلة. ديما، أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأحد الموافق 31 من أيار، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 2.80، أما سعر البيع فيصرف ب 2.84. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.94، أما سعر البيع فيصرف ب 4.03. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.25، أما سعر البيع فيصرف ب 3.32. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4539 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام التطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.50، وكانت هذه مسيرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين، تحياتي. شكرا.
1: تحياتي، أشكرك.

خلينا نصبع على أم محمد فروخ من طقوع. يسعد لي صباحك، بتعيد علينا صباح الأماني السعيدة. كل عام وأنتم بألف خير وأنت بألف خير. تحياتي الصباحية لإلك أم محمد فروخ من طقوع، تحياتي. يهمك تعرف علومي.

خلينا نصبح على أجهزتنا الأمنية وأخص شرطة المحافظة شرطة بيت لحم. يسعد لي صباح الجميع، يعطيهم العافية. للأمانة تعبوا بالأيام الماضية، يعني ما بين أيام الوقفة قبيل عيد الأضحى وأيضا تأمين أيام العيد في جميع المحافظة في مناطق مختلفة من المحافظة. يسعد لي صباحهم ويعطيهم العافية. الشرطة كانت أيضا كانت قد قامت بتأمين موقع برك سليمان والمناطق المحيطة أمام حركة الزائرين في بيت لحم جميعا. يسعد لي صباحهم ويعطيهم العافية شرطتنا شرطة بيت لحم. خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير وأكيد من بعده مكملين يوم جديد.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
3: كونتراباس،
2: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق. وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
4: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3،

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، نحييكم في هذا الصباح ونتمنى لكم النجاح والتوفيق والطاقة الإيجابية مع بداية هذا النهار. أهلا ومرحبا بكم، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. مع بدء عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، تتجه الأنظار إلى معبر الكرامة الذي يشهد هذه الأيام حركة عبور مكثفة واستعدادات خاصة لاستقبال آلاف الحجاج العائدين بعد أداء مناسك الحج، وفي ظل الجهود المشتركة بين الأجهزة الأمنية وهيئة المعابر والحدود والجهات المختصة، تتواصل الترتيبات لضمان انسيابية الحركة وتقديم التسهيلات اللازمة للحجاج، بما يخفف عنهم عناء السفر ويضمن سرعة إنجاز الإجراءات. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الإدارة العامة للمعابر والحدود أن حركة القدوم عبر المعبر مخصصة حاليا للحجاج. للحديث عن آلية العمل داخل المعبر والخطط الأمنية والتنظيمية المعدة لاستقبال الحجاج وحجم التنسيق بين مختلف الجهات وأعداد الحجاج المتوقع وصولهم خلال الأيام المقبلة، نرحب بضيفنا مدير شرطة معبر الكرامة العقيد وليد غنام. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا سيادة العقيد.
2: صباح الخير لك، صباح الخير لجميع الأخوة المستمعين، وكل عام وأنت وشعبنا الفلسطيني بألف خير.
1: وانت بألف خير، أهلا بك، سعيدة بوجودك. سيادة العقيد، أبرز الاستعدادات التي اتخذتها شرطة المعبر لاستقبال الحجاج العائدين وأيضا ساعات عمل المعبر، صورة الوضع الآن في المعبر تفضل.
2: نعم صحيح أختي العزيزة، نحن الآن بدأنا في استقبال حجاج بيت الله الحرام في مدينة فخامة الرئيس محمود عباسي الحجاج والمعتمرين، وكذلك نحن دائما نضع الخطط والخطط البديلة وكل ذلك من أجل مصلحة الأخوة الحجاج وكذلك بالعادي المسافرين. فاليوم بإذن الله تعالى تم زيادة جميع الطواقم الشرطية والأمنية والمدنية العاملة على معبر الكرامة، وذلك كله من أجل تسهيل سرعة الإجراءات وعدم انتظار الحجاج، وكذلك جميع التسهيلات والخدمات نقدمها لهم. وهناك تعليمات واضحة من السيد اللواء علام صكة مدير عام الشرطة ورئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود بتقديم دائما بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات. اليوم نحن بإذن الله تعالى يعني سيتم دخول تقريبا 4000 حاج وحاجة بإذن الله تعالى، وسيعمل المعبر تقريبا حتى الساعة 6 مساء هناك تمديد، وذلك من أجل إدخال هذا العدد من الحجاج بإذن الله تعالى.
1: نعم، من اليوم المعبر يستقبل الحجاج ولغاية أسبوع، كيف تدار حركة الحجاج داخل المعبر لضمان انسيابية وتقليل فترات الانتظار؟
2: نعم أختي العزيزة، هناك تنسيق مشترك بين جميع الجهات من أجل عدم انتظار الحجاج. اليوم هو بالمناسبة هو مخصص لحجاج بيت الله الحرام فقط، ولا يوجد عودة للمسافرين اليوم، كما قلنا مخصص لحجاج بيت الله الحرام. أما في الأيام القادمة سيكون بالتزامن بين الحجاج والمسافرين، والأمور إن شاء الله ستسير كما يرام. كما قلنا لك هناك تمديد حتى الساعة 6 مساء، كل ذلك كانت الجهود المبذولة وذلك من أجل دخول جميع الحجاج بإذن الله تعالى.
1: نعم، كم يبلغ عدد الحجاج المتوقع عودتهم عبر المعبر خلال الأيام المقبلة؟
2: يعني ما يقارب الحجاج ما يقارب الذي سيتم دخولهم ما يقارب 6000 حاج وحاجة بإذن الله تعالى.
1: نعم، ما حجم التنسيق بين شرطة المعبر وهيئة المعابر والجهات الأردنية؟
2: سيادتي، نعم هناك رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود يقوم بالتنسيق دائما مباشرة مع جميع الجهات. كل ذلك كما قلت لك هو في مصلحة الأقوى الحجاج والمسافرين. نحن نعمل كل ما بوسعنا وجهدنا من أجل تسهيل دخول جميع الأقوى الحجاج بإذن الله تعالى.
1: يعطيكم العافية. سيادة العقيد، دعني أتحدث في أبرز التحديات التي تواجهكم خلال موسم عودة الحجاج وكيف يتم التعامل معها؟
2: يعني أختي العزيزة، دائما يعني كما قلت لك هناك في موسم الحج يعني هناك سيكون أعداد من المسافرين وتكون الأعداد كبيرة جدا، ولا بد من بذل جهود كبيرة جدا جدا من أجل إدخال هذه الأعداد، لأن المعبر يعمل بالعادي من الساعة 8 صباحا حتى 1:30 ظهرا، وهذا يتطلب جهود كبيرة وتنسيق كبير من أجل إدخال أعداد كبيرة من الأخوة الحجاج والمسافرين، وخاصة نحن مقبلون على صيف، فالصيف بلا بد من زيادة ساعات العمل، ونحن هناك يعني جهود كبيرة تبذل من القيادة الفلسطينية من أجل زيادة ساعات العمل بإذن الله تعالى. نأمل أن تثمر، لأن الأعداد ستكون في يعني نحن مقبلين على صيف وبدأ الصيف نستطيع أن نقول، فلذلك لا بد من زيادة ساعات العمل. هو بالأصل المعبر أن يكون مفتوح 24 ساعة باقي معابر العالم، ولكن إحنا نقول إذا لم نستطع فتح المعبر في 24 ساعة على الأقل أن يكون هناك تمديد لساعات عمل المعبر.
1: نعم، أخيرا سيادة العقيد، ما الرسائل والإرشادات التي توجهونها للحجاج وذويهم لتسهيل عملية الاستقبال والعبور؟
2: يعني بإذن الله تعالى الأخوة يعني يصدرون أهلهم والناس متعاونين جدا، ونتمنى السلام لحجاجنا وصولهم بالسلام، وكما قلت لك هم متعاونين جدا، وشعبنا الفلسطيني كل الشعب متعاون بكافة أطيافه، ونتمنى لهم السلامة بإذن الله تعالى.
1: نعم، شكرا جزيلا لك مدير شرطة معبر الكرامة العقيد وليد غنام، تحياتي وشكرا جزيلا لك.

0: في معايدة من شرطة المحافظة بممثلة بمديرها العميد حقوقي مراد قنداح ومن الإخوة في إدارة الشرطة المجتمعية والإعلام ممثلة بالعقيد سامر أبو السرور، معايدة لنا بمناسبة عيد الأضحى، متمنيين للجميع بالخير. وفي الرسالة ينعاد عليكم وعلى جميع أبناء شعبنا الفلسطيني وأنتم بأفضل حال، وقد تحققت أمال شعبنا بالحرية والاستقلال، دمتم بألف خير وصحة. شكرا جزيلا لشرطة محافظة بيت لحم ولجميع الإخوة في الأجهزة الأمنية.
1: من خدك بوسي ما عطيتينا، طالبنا البوسي من خدك ما عطيتينا.
0: مستمعينا إلى برنامج توزيع، أنا لما بقول لك يا صالح الله يهديك ما تردش علي، بقوله الهداية للمجنون، لا أبدا. خلينا نروح لبرنامج توزيع المياه في المحافظة اليوم، والذي نبدأه في بيت جالة، شارع النزهة، مدرسة دعمس، كريمزان السفلي، كريمزان العلوي، المراحة، رط أبو مهر، الجمعية العربية. ونبقى في بيت جالة، مستشفى الحسين، إلى بيت لحم، الكركة، فوادي الجمل، إسكانات الجامعة، مشحمة أبو السعود ومركز أريج. وأيضا في بيت لحم، مستشفى الفرنسي، السينما، إلى الخضر، حارة أبو سرة، حارة دار موسى، الدوحة، تحت خزان المطلة، طابون زمان واللوازم. في الدوحة أيضا كراج فاروق، شارع القدس الخليل، وفي مخيم عايدة المخيم والمشايخ والجداول. وفي بيت صحور أيضا التي تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت صحور، بيت بص أسكان المهندسين والعوينة. بيت لحم تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت لحم، القبة، الكاريتاس القديم، حديقة البلدية والولجة، تقع على خط الضخ الرئيسي باتجاه بيت جالة. وهذا كان برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم، أقرأه لكم نيابة عن الزميل عوني جبران.

0: يا الشوارع أو الشارع في منطقة باب إسقاق، إلها من المساء ولغاية اليوم موجودة. إن شاء الله بنتواصل مع الأخوة في سلطة المياه والمجاري لحل هالخلل أو الإشكالية. مستمعينا ومتابعينا، كنت راح أتحدث في موضوع قبل أيام اقتحم المستوطن المتطرف اسمه تريتش لبرك سليمان جنوب بيت لحم، التقط عدد من الصور إلى جانب عدد من المستوطنين. بعد ما انتشرت هاي الصور وهذا الفيديو، كان في هناك مبادرة من الأخ محمد اللحام، ظهر في فيديو وهو يسبح في برك سليمان، دعا الأخوة القائمين على الحديقة في برك سليمان لافتتاح أبواب الحديقة أيام العيد خصوصا بشكل مجاني لدعم وتشجيع المواطنين في المحافظة للتواجد في البرك، في منطقة برك سليمان التي تشهد اعتداءات ومحاولة للاستيلاء عليها من قبل المستوطنين. انتشرت صور وفيديوهات من برك سليمان خلال أيام عيد الأضحى، تواجد عدد كبير من المواطنين، سيارات الدفع الرباعي أيضا كانت حاضرة، أجواء جميلة كانت في البرك شهدتها منطقة البرك. أيضا خلال هالأجواء خلال أيام العيد كان هناك اقتحام لقوات الاحتلال أثناء تواجد المواطنين للاستجمام في الطبيعة في برك سليمان. أيضا الجميع حضر للمكان لإفشال مخطط الاحتلال في الاستيلاء على منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم.
1: بعوها بعوها
0: حصان. بالعادة أنت اللي بتسكتني، صرت شو بدي أسكتك اليوم؟ بعوها.

طيب من الرسائل في موضوع سلطة المياه والمجاري، اختصار المجاري مع

مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، وصلت وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد.

أنا صار لازم أودعكم مستمعينا، تقبلوا تحياتي في الأعداد والتقديم. كنت معكم أنا صار رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح، نشكركم مستمعينا على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147 أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
3: وأول أوردر

مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: النشرة العاشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس لجنة الحج والعمرة عصام عبد الحليم إن 3600 حاج سيدخلون أرض الوطن اليوم في أول فوج عائد من مجموع حوالي 6500 حاج فلسطيني. وكانت الإدارة العامة للمعابر والحدود أعلنت أن معبر الكرامة سيعمل اليوم من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا، منوية إلى أن حركة القدوم عبر المعبر ستكون مخصصة لحجاج بيت الله الحرام فقط. أصيبت طالبة صباح اليوم بجروح مختلفة بعدما دهسها مستوطن على الشارع الرئيس في بلدة اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس. وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن مستوطنا دهس الفتاة مام عبد المؤمن عبد الله وهي طالبة في الصف 11 بمدرسة اللبن الثانوية ومن سكان قرية عموريا أثناء توجهها إلى مدرستها صباح اليوم. وأضافت المصادر أنه جرى نقل الطالبة إلى أحد مستشفيات رام الله للعلاج. في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 5 مواطنين من بلدتي علار وصيدة شمال طول كرم، بينهم 3 أسرى محررين، كما اعتقلت الشابين تامر إبراهيم ديرية ويزن وائل ديرية من بلدة بيت فجر جنوب بيت لحم. أكدت حركة حماس أن إسرائيل انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحة أنها تتواصل مع الوسطاء بشأن مرحلته الثانية. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن التواصل مع الوسطاء مستمر من أجل الوصول لمقاربات منطقية ومعقولة ومقبولة لمختلف مسارات المرحلة الثانية.
2: أعلن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو عن توسيع السيطرة على قطاع غزة إلى أكثر من 70% على الأرض هنا، ثم إعلان وزير الجيش الإسرائيلي كاتس عن الاستمرار في خطة تهجير أهالي قطاع غزة. هذه انتهاكات واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار، هذا انقلاب كامل على الاتفاق. السيطرة على 70% يعني تهجير مئات الآلاف من جديد، نسف مئات وعشرات الآلاف من المنازل من جديد أو ما تبقى من منازل في قطاع غزة. يعني هذا يؤكد ما قلناه سابقا بأن هذه الحكومة تبيت النية للانقلاب في اللحظة المناسبة على هذا الاتفاق لحساباتها الداخلية.
1: أفادت صحيفة دعوت أحرنوت العبرية أن حكومة الاحتلال ستعقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء لمناقشة التطورات المرتبطة بالمنطقة الشمالية. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بانفجار مسيرة مفخخة لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك في وقت نفذ فيه جيش الاحتلال أعمق توغل في البلاد منذ أكثر من ربع قرن. في غضون ذلك، سيطر جيش الاحتلال على قلعة الشقيف التاريخية التي شيدها الصليبيون في جنوب لبنان، فيما يعد أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن. وجاءت السيطرة على القلعة الواقعة قرب مدينة النباطية بعد أيام من القتال العنيف والغارات الجوية التي استهدفت قرى قريبة. وقال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن الجيش سيطر بتوجيهات من رئيس الوزراء نتنياهو على قلعة الشقيف، واصفا إياها بأنها من أهم النقاط الاستراتيجية لحماية مستوطنات الجليل. من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي بيتسيلا إيلس موتريتش إن العودة إلى قلعة الشقيف تعبير عن تصحيح أخطاء قديمة، مضيفا أن تكاليف الحرب باهظة لكنها ضرورية للأمن الإسرائيلي حسب قوله. من جهته، حرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على سحق ضاحية بيروت الجنوبية وتسويتها بالأرض.
3: يجب تسوية الضاحية الجنوبية لبيروت بالأرض ردا على إطلاق الصواريخ والمسيرات، وعارض أي وقف لإطلاق النار، وأدعو إلى تصعيد العمليات ضد معاقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. الجيش الإسرائيلي حقق إنجازات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، لكن أعتبر أن ذلك غير كاف، كما أطالب بمواصلة الضغط العسكري على حزب الله، وأدعو أيضا نتنياهو إلى اتخاذ خطوات أكثر حزما، فاستهداف الجنود والمدنيين الإسرائيليين يمثل خطا أحمر.
1: كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل إلى إيران مقترحا جديدا يتضمن شروطا أكثر تشددا لإنهاء الحرب، رغم المؤشرات التي كانت تفيد باقتراب الطرفين من التوصل لاتفاق خلال الأيام الماضية، ولم تتضح تفاصيل التعديلات التي يتحدث عنها بشكل كامل، إلا أن تقارير أشارت إلى أنها تتعلق بتجديد بعض البنود الأساسية. هذا وقالت وسائل إعلام إيرانية إن مسودة غير رسمية لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تتضمن في أحد بنودها الإفراج عن 12 مليار دولار من أصول إيران المجمدة خلال 60 يوما، بجانب منح طهران صلاحية حصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة لمضيق هرمز. هذا وأعلنت قيادة مقر خاتم الأنبياء أن القوات المسلحة الإيرانية تدير المضيق بشكل كامل، محذرة من أي محاولة للتدخل في حركة الملاحة. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الدفاعات الجوية التابعة له تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-1 دخلت فجر اليوم إلى أجواء المياه الإقليمية الإيرانية بهدف تنفيذ عملية عدائية. ختاما بحالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.

0: النشرة الحادية عشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. استشهد المواطن سعيد فايز شمالي متأثراً بجروحه التي أصيب بها جراء قصف الاحتلال محيط سوق فراس وسط مدينة غزة في وقت سابق. هذا وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن 929 مواطنا استشهدوا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 من تشرين أكتوبر الماضي. وأوضحت المصادر أن من بين الشهداء 247 طفلا و191 امرأة، ما يعكس استمرار استهداف المدنيين. وأضافت أن شهر نيسان أبريل الماضي كان الأكثر دموية منذ بدء الهدنة. في هذا السياق قالت حركة حماس إن إسرائيل انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحة أنها تتواصل مع الوسطاء بشأن مرحلته الثانية. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن التواصل مع الوسطاء مستمر من أجل الوصول لمقاربات منطقية ومعقولة ومقبولة لمختلف مسارات المرحلة الثانية.
2: أعلن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو عن توسيع السيطرة على قطاع غزة إلى أكثر من 70% على الأرض هنا، ثم إعلان وزير الجيش الإسرائيلي كاتس عن الاستمرار في خطة تهجير أهالي قطاع غزة. هذه انتهاكات واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار. هذا انقلاب كامل على الاتفاق. السيطرة على 70% يعني تهجير مئات الآلاف من جديد، نصف مئات وعشرات الآلاف من المنازل من جديد أو ما تبقى من منازل في قطاع غزة. يعني هذا يؤكد ما قلناه سابقا بأن هذه الحكومة تبيت النية للانقلاب في اللحظة المناسبة على هذا الاتفاق لحساباتها الداخلية.
1: هاجم مستوطنون مركبات المواطنين على طريق المعرجات شمال غرب مدينة أريحة بالحجارة، ما أدى إلى عرقلة حركة مرور المركبات وأجبروا عددا آخر على الرجوع وسلوك طرق أخرى. في هذا السياق أيضا اقتحم مستوطنون صباح اليوم تجمع أبو فزاع الكعابنة شرق بلدة الطيبة شرق رام الله، وكانت طالبة أصيبت صباح اليوم بجروح مختلفة بعدما دهسها مستوطن على الشارع الرئيس في بلدة اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس أثناء توجهها إلى مدرستها. في سياق منفصل، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين من بلدتي علار وصيدا شمال طول كرم، بينهم 3 أسرى محررين، كما اعتقلت الشابين تامر إبراهيم ديرية ويزن وائل ديرية من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وصلت أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام اليوم إلى مدينة أريحة بعد إتمامهم مناسك الحج لهذا العام، وجرى استقبال الحجاج في مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين وفق إجراءات تنظيمية دقيقة وسط ترتيبات واستعدادات لاستقبالهم. وأوضح المتحدث باسم شرطة المعابر والحدود وليد غنام أن استقبال الحجاج يستمر حتى الساعة 6 مساء، ومن المتوقع أن يصل عدد الحجاج القادمين إلى الوطن نحو 4000 حاج. أفادت صحيفة إذاعة حرونوت العبرية أن حكومة الاحتلال ستعقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة التطورات المرتبطة بالجبهة الشمالية. وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بانفجار مسيرة مفخخة لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك في وقت نفذ فيه جيش الاحتلال أعمق توغل في البلاد منذ أكثر من ربع قرن. وسيطر جيش الاحتلال على قلعة شقيف التاريخية التي شيدها الصليبيون في جنوب لبنان، وجاءت السيطرة على القلعة الواقعة قرب مدينة النبطية بعد أيام من القتال العنيف والغارات الجوية التي استهدفت قرى قريبة. وقال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن جيشه سيطر بتوجيهات من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على قلعة شقيف، واصفا إياها بأنها من أهم النقاط الاستراتيجية لحماية مستوطنات الجليل. من جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي بيتسلايل سموتريتش إن العودة إلى قلعة شقيف تعبير عن تصحيح أخطاء قديمة وتكاليف الحرب باهظة لكنها ضرورية للأمن الإسرائيلي حسب ما قال. من جهته حرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على سحق ضاحية بيروت الجنوبية وتسويتها بالأرض.
3: يجب تسوية الضاحية الجنوبية لبيروت بالأرض ردا على إطلاق الصواريخ والمسيرات، وعارض أي وقف لإطلاق النار، وأدعو إلى تصعيد العمليات ضد معاقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. الجيش الإسرائيلي حقق إنجازات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، لكن أعتبر أن ذلك غير كاف، كما أطالب بمواصلة الضغط العسكري على حزب الله، وأدعو أيضا نتنياهو إلى اتخاذ خطوات أكثر حزما، فاستهداف الجنود والمدنيين الإسرائيليين يمثل خطا أحمر.
1: كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل إلى إيران مقترحا جديدا يتضمن شروطا أكثر تشددا لإنهاء الحرب، رغم المؤشرات التي كانت تفيد باقتراب الطرفين من التوصل إلى اتفاق خلال الأيام الأخيرة. ولم تتضح تفاصيل التعديلات بشكل كامل، إلا أن تقارير أشارت إلى أنها تتعلق بتجديد بعض البنود الأساسية. هذا وقالت وسائل إعلام إيرانية إن مسودة غير رسمية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تتضمن في أحد بنودها الإفراج عن 12 مليار دولار من أصول إيران المجمدة خلال 60 يوما، بجانب منح طهران صلاحية حصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة لمضيق هرمز. هذا وأعلنت قيادة مقر خاتم الأنبياء أن القوات المسلحة الإيرانية تدير المضيق بشكل كامل، محذرة من أي محاولة للتدخل في حركة الملاحة. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الدفاع الجوي التابع له تمكن من إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-1 دخلت فجر اليوم أجواء المياه الإقليمية الإيرانية بهدف تنفيذ عملية عدائية. خيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. في رعاية الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: عشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل بهدم مطعم في منطقة المصرارة قرب باب العمود بمدينة القدس المحتلة. إلى ذلك اقتحم عشرة المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، وقاموا برفع أعلام دولة الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد. لاحق مستوطنون اليوم طلبة مدرسة كيسان شرق بيت لحم أثناء عودتهم إلى مدارسهم، أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف الطلبة. وكانت طالبة أصيبت صباحا بجروح مختلفة بعد أن دهسها مستوطن على الشارع الرئيس في بلدة اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس أثناء توجهها إلى مدرستها. هذا وهاجم مستوطنون اليوم مركبات المواطنين على طريق المعرجات شمال غرب مدينة أريحة، فيما اقتحم آخرون تجمع أبو فزاع الكعابنة شرق بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله. استشهد المواطن سعيد فايز شمالي متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء قصف إسرائيلي لمحيط سوق فراس وسط مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن 929 مواطنا استشهدوا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر الماضي. وأوضحت المصادر أن من بين الشهداء 247 طفلا و191 امرأة، ما يعكس استمرار استهداف المدنيين. وأضافت المصادر الطبية أن شهر نيسان أبريل الماضي كان الأكثر دموية منذ بدء الهدنة. هذا وأكدت حركة حماس أن إسرائيل انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، موضحة أنها تتواصل مع الوسطاء بشأن المرحلة الثانية. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن التواصل مع الوسطاء مستمر للوصول لمقاربات منطقية ومعقولة ومقبولة لمختلف مسارات المرحلة الثانية.
2: أعلن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو عن توسيع السيطرة على قطاع غزة إلى أكثر من 70% على الأرض هنا، ثم إعلان وزير الجيش الإسرائيلي كاتس عن الاستمرار في خطة تهجير أهالي قطاع غزة. هذه انتهاكات واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار. هذا انقلاب كامل على الاتفاق. السيطرة على 70% يعني تهجير مئات الآلاف من جديد، نصف مئات وعشرات الآلاف من المنازل من جديد أو ما تبقى من منازل في قطاع غزة. يعني هذا يؤكد ما قلناه سابقا بأن هذه الحكومة تبيت النية للانقلاب في اللحظة المناسبة على هذا الاتفاق لحساباتها الداخلية.
1: وصلت اليوم أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام إلى مدينة أريحة بعد إتمامهم مناسك الحج لهذا العام. وأوضح المتحدث باسم شرطة المعابر والحدود وليد غنام أن استقبال الحجاج سيستمر حتى الساعة 6 مساء، ومن المتوقع أن يصل عدد الحجاج القادمين إلى الوطن نحو 4000 حاج. قال وزير جيش الاحتلال لإسرائيل كاتس إن قواته لن تنسحب من قلعة شقيف جنوبي لبنان، وستهدم آلاف المنازل في الجنوب مع احتلال مزيد من الأراضي بسبب ما أسماه تهديدات حزب الله. تأتي تصريحات وزير جيش الاحتلال هذه بعد إعلان الجيش السيطرة على قلعة شقيف التاريخية التي شيدها الصليبيون في جنوب لبنان. وجاءت السيطرة على القلعة الواقعة قرب مدينة النبطية بعد أيام من القتال العنيف والغارات الجوية التي استهدفت قرى قريبة. وقال وزير مالية الاحتلال بيت سلائيل سموتريتش إن العودة إلى قلعة شقيف تعبير عن تصحيح أخطاء قديمة وتكاليف الحرب باهظة، لكنها ضرورية للأمن الإسرائيلي حسب ما قال. من جانبه حرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف في تمار بن غفير على سحق ضاحية بيروت الجنوبية وتسويتها بالأرض.
3: يجب تسوية الضاحية الجنوبية لبيروت بالأرض ردا على إطلاق الصواريخ والمسيرات. أعارضوا أي وقف لإطلاق النار، وأدعو إلى تصعيد العمليات ضد معاقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. الجيش الإسرائيلي حقق إنجازات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، لكن أعتبر أن ذلك غير كاف، كما أطالب بمواصلة الضغط العسكري على حزب الله، وأدعو أيضا نتنياهو إلى اتخاذ خطوات أكثر حزما. فاستهداف الجنود والمدنيين الإسرائيليين يمثل خطا أحمر.
1: وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بانفجار مسيرة مفخخة لحزب الله في جنوب لبنان. كما أفادت صحيفة إذاعة حرنوت العبرية أن حكومة الاحتلال ستعقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء لمناقشة التطورات المرتبطة بالمنطقة الشمالية. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. هدمت آليات الاحتلال مطعما في منطقة باب العمود بمدينة القدس المحتلة، وذكرت مصادر محلية أن طاقما تابعا لبلدية الاحتلال في القدس أحضر صباحا آلية وشرع بهدم مطعم العايد الكائن في حي المصرارة بمنطقة باب العمود. وخلال قمع وقفة احتجاج للأهالي على عملية الهدم، اعتدت قوات من شرطة الاحتلال على الشاب المقدسي جواد عبيد من قرية العيسوية. إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، ورفعوا أعلام الاحتلال في محيط مسجد قبة الصخرة، ورددوا النشيد الإسرائيلي. كما أدى المستوطنون طقوسا تلمودية عنصرية ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد. لاحق مستوطنون اليوم طلبة مدرسة كيسان شرق بيت لحم أثناء عودتهم إلى منازلهم، ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف الطلبة. وكانت طالبة أصيبت بجروح مختلفة بعد أن دهسها مستوطن على الشارع الرئيس في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس أثناء توجهها إلى مدرستها صباح اليوم. وهاجم مستوطنون اليوم مركبات المواطنين على طريق المعرجات شمال غرب مدينة أريحة، فيما اقتحم آخرون تجمع أبو فزاع الكعابنة شرق بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله. استشهد المواطن سعيد فايز شمالي متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء قصف الاحتلال محيط سوق فراس وسط مدينة غزة. إلى ذلك، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن 929 مواطنا استشهدوا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 من تشرين أول أكتوبر الماضي. وأوضحت المصادر أن من بين الشهداء 247 طفلا و191 امرأة، ما يعكس استمرار استهداف المدنيين. وأضافت المصادر أن شهر نيسان أبريل الماضي كان الأكثر دموية منذ بدء الهدنة. في هذا السياق، أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن إسرائيل انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، موضحا أن الحركة تتواصل مع الوسطاء بشأن المرحلة الثانية.
1: أعلن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو عن توسيع السيطرة على قطاع غزة إلى أكثر من 70% على الأرض هنا، ثم إعلان وزير الجيش الإسرائيلي كاتس عن الاستمرار في خطة تهجير أهالي قطاع غزة. هذه انتهاكات واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار. هذا انقلاب كامل على الاتفاق. السيطرة على 70% يعني تهجير مئات الآلاف من جديد، نصف مئات وعشرات الآلاف من المنازل من جديد أو ما تبقى من منازل في قطاع غزة. يعني هذا يؤكد ما قلناه سابقا بأن هذه الحكومة تبيت النية للانقلاب في اللحظة المناسبة على هذا الاتفاق لحساباتها الداخلية.
0: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت في خليج حيفا وعكا ومحيطها للتحذير من إطلاق صواريخ من لبنان. كما دوت صافرات الإنذار في زرعيت بالجليل الغربي للتحذير من تسلل مسيرة من لبنان، بينما أفادت صحيفة إذاعة أحرنوت العبرية بسقوط مسيرة في منطقة مفتوحة في عكا. يأتي ذلك بينما أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع لجنود الاحتلال في مهبط مروحيات في مستوطنة شلومي بمسيرة مفخخة، وقصف بالصواريخ تجمعا لآليات وجنود الاحتلال في بلدة البياضة جنوبية لبنان. يأتي ذلك في تطور مستمر للأحداث في لبنان، حيث أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم مقتل جندي وإصابة 4 آخرين بانفجار مسيرة مفخخة لحزب الله جنوب لبنان. وأعلن جيش الاحتلال كذلك أنه سيطر على قلعة شقيف التاريخية التي شيدها الصليبيون في جنوب لبنان والواقع قرب مدينة النبطية بعد أيام من القتال العنيف والغارات الجوية التي استهدفت قرى قريبة. وقال وزير مالية الاحتلال بيتسل إيل سموتريتش إن العودة إلى قلعة شقيف تعبير عن تصحيح أخطاء قديمة، مضيفا أن تكاليف الحرب باهظة لكنها ضرورية للأمن الإسرائيلي حسب تعبيره. من جانبه حرض وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على سحق ضاحية بيروت الجنوبية وتسويتها بالأرض.
2: يجب تسوية الضاحية الجنوبية لبيروت بالأرض ردا على إطلاق الصواريخ والمسيرات، وعارض أي وقف لإطلاق النار، وأدعو إلى تصعيد العمليات ضد معاقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. الجيش الإسرائيلي حقق إنجازات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، لكن أعتبر أن ذلك غير كاف، كما أطالب بمواصلة الضغط العسكري على حزب الله، وأدعو أيضا نتنياهو إلى اتخاذ خطوات أكثر حزما، فاستهداف الجنود والمدنيين الإسرائيليين يمثل خطا أحمر.
0: من جانبه قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن قواته لن تنسحب من قلعة شقيف جنوبي لبنان التي احتلتها صباح اليوم، وأضاف أنه سيتم احتلال المزيد من الأراضي بسبب ما أسماه تهديدات حزب الله، وسيقوم جيشه بهدم آلاف المنازل جنوب لبنان. هذا وأفادت صحيفة دعوت أحرنوت العبرية أن حكومة الاحتلال ستعقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء لمناقشة التطورات المرتبطة بالمنطقة الشمالية. وصلت اليوم أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام إلى مدينة أريحة بعد إتمامهم مناسك الحج لهذا العام. وأوضح المتحدث باسم شرطة المعابر والحدود وليد غنام أن استقبال الحجاج سيستمر حتى الساعة 6 مساء، ومن المتوقع أن يصل عدد الحجاج القادمين إلى الوطن نحو 4000 حاج. أخيرا إلى حالة الطقس، يبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
3: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أصيب مواطن بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عند جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة. وأظهر مقطع مصور مجموعة من الشبان يحاولون إخلاء مواطن بدأ أنه فاقدا للوعي بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي بالفخذ الأيسر من محيط الجدار في بلدة الرام، ونزف كمية كبيرة من الدماء. قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير اليوم إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 139 أسيرا. وأوضح في بيان مشترك أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري تحت ذريعة وجود ملف سري، علما أن عدد الأسرى الإداريين بلغ 3376 أسيرا حتى شهر أيار مايو الجاري. هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مطعما في منطقة باب العمود بمدينة القدس المحتلة. وبيّنت محافظة القدس أن هدم المطعم جاء في إطار قرار بالمصادرة بداعي تطوير البنية التحتية في المنطقة. إلى ذلك أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم أصحاب المنازل السبعة التي هدمت في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة على إزالة وهدم جميع المعالم والأجزاء المتبقية منها. اقتحم عشرات المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، وقاموا برفع أعلام دولة الاحتلال في محيط مسجد قبة الصخرة، ورددوا النشيد الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد. أذى وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين على طريق المعرجات شمال غرب مدينة أريحة، فيما اقتحم آخرون تجمع أبو فزاع الكعابنة شرق بلدة الطيبة شرق رام الله. قال مدير مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح الدكتور رائد حسين إن أزمة تعطل المولدات الكهربائية في المستشفى دخلت مرحلة غاية في الخطورة بعد توقف عمل مولد الاحتياط الرابع داخل مستشفى الأقصى. وأوضح أن المولدات الاحتياطية متهالكة وهي تعمل منذ أكثر من عام ولا تلبي الاحتياج اليومي للأقسام الحيوية في المستشفى. إلى ذلك استشهد المواطن سعيد فايز شمالي اليوم متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء قصف سابق للاحتلال على محيط سوق فراس وسط مدينة غزة. كما أفادت مصادر طبية في القطاع بأن 929 مواطنا استشهدوا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10/1 الماضي. وأوضحت المصادر أن من بين الشهداء 247 طفلا و191 امرأة، ما يعكس استمرار استهداف المدنيين. وأضافت أن شهر نيسان أبريل الماضي كان الأكثر دموية منذ بدء الهدنة. من جانبه قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن إسرائيل انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأن الحركة تتواصل مع الوسطاء.
2: أعلن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو عن توسيع السيطرة على قطاع غزة إلى أكثر من 70% على الأرض هنا، ثم إعلان وزير الجيش الإسرائيلي كاتس عن الاستمرار في خطة تهجير أهالي قطاع غزة. هذه انتهاكات واضحة لاتفاق وقف إطلاق النار، هذا انقلاب كامل على الاتفاق. السيطرة على 70% يعني تهجير مئات الآلاف من جديد، نصف مئات وعشرات الآلاف من المنازل من جديد أو متبقى من منازل في قطاع غزة. يعني هذا يؤكد ما قلناه سابقا بأن هذه الحكومة تبيت النية للانقلاب في اللحظة المناسبة على هذا الاتفاق لحساباتها الداخلية.
1: وصلت اليوم أولى قوافل الحجاج بيت الله الحرام إلى مدينة أريحة بعد إتمامهم مناسك الحج لهذا العام. وأوضح المتحدث باسم شرطة المعابر والحدود وليد غنام أن استقبال الحجاج سيستمر حتى الساعة 6 مساء، ومن المتوقع أن يصل عدد الحجاج القادمين إلى الوطن نحو 4000 حاج. قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه أوعز بتوسيع نطاق العملية العسكرية في لبنان، مضيفا أن احتلال قلعة شقيف مرحلة إضافية في سياسته. وذكر نتنياهو أن العملية بحاجة إلى مزيد من الوقت لما أسماه استعادة الأمن لسكان الشمال كما فعل مع سكان الجنوب. وفي وقت سابق اليوم أعلن جيش الاحتلال أنه سيطر على قلعة شقيف التاريخية قرب مدينة النبطية بعد أيام من القتال العنيف والغارات الجوية. من جانبه قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إنه لن ينسحب أو إن جيشه لن ينسحب من قلعة الشقيف وسيحتل مزيدا من الأراضي بسبب ما أسماها تهديدات حزب الله، وسيقوم جيشه بهدم آلاف المنازل في جنوب لبنان. في هذا السياق أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله أطلق نحو 10 صواريخ باتجاه كريات شمونة والمطلة وبلدات أو مستوطنات عدة في الجليل الأعلى. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن صافرات الإنذار دوت بشكل متواصل في الجليل الأعلى خلال الساعة الأخيرة. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. في رعاية الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
4: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
3: بحجم بلد.
5: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
3: حديث البلد،
4: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
5: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بين صدرين.
3: حديث البلد،
4: كونوا على الموعد.
3: البلد.
6: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
3: القصراوي عالم من التسالي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتنا لكم، أهلا وسهلا فيكم بحديث البلد على الهواء مباشرة على مدار تقريبا ساعة من الوقت. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية، عالم من التسالي. حديث البلد لليوم الأحد 31/5/2026. احنا بآخر يوم من شهر أيار، شهر خمسة، ينعاد عليكم شهر مميز. شهر خمسة لأن في عنا عيد الأضحى، وكان في مناسبات، وكان في انتخابات، وعيد ميلادي طبعا اللي هو أهم من كل شيء حاليا بالنسبة لي على الأقل. فشكرا صالح أنه عم بذكرني. فتحياتي لكم جميعا، وأهلا وسهلا بكل من قرر أنه يرافقنا بحلقة اليوم وبداية يوم. هو احنا آخر يوم بالشهر، بس احنا اول يوم دوام بعد العيد. فكل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله كان عيد اضحى حلو ومبارك عليكم كلياتكم ان شاء الله. بصراحة انا اشتقت لكم. اشتقتوا لنا ولا لا؟ اشتقتوا لصالح؟ اشتقتوا لبشارة؟ اشتقتوا لأيهاب؟ اشتقتوا لرشا؟ اشتقتوا لي انا سمر ولا لا؟ فتحياتي لكم جميعا، وكل عام وانتم بألف خير.

علامكم وشلونكم وشو أخباركم وإيش بدكم؟ كل الناس بدها مصاري، هي بس يعني بشارة كل الناس بدهم مصاري، حتى أنا وصالح.

شكل. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية. عالم من التسالي لكل اللي عم بتابعونا من خلال الموجات واللي بتابعونا من خلال فيسبوك. أهلا وسهلا فيكم جميعا. اتركوا تعليق ورح أقرأ تعليقاتكم على الهواء مباشرة. وطمنونا عنكم وكيف كانت أجواء العيد معكم، حلوة ولا لا، وضحيتوا ولا لا، وإذا ما ضحيتوا وصلكم لحمة ولا لا، طبختوا منسف ولا لا. المهم من الآخر

قال هاي الأغنية مو حلوة، قال هاي الأغنية تسيء للتراث الأردني، قال هاي الأغنية بتقلل من عظمة الفنان عمر العبدلات. أبداً أبداً أبداً. حلوة

في منها بالعربي يعني مدخلين عاملين ميكس تركي وعربي بلكي يعني بما انه مش فاهمين التركي بنفهم شوي عربي، فحاول انك تلاقي لنا بالتعديل يعني باللغة العربية. هناك من يجلب السعادة لنفسه، وهناك من ينتظر الآخرين ليجلبوا له السعادة، وهناك من يعطي السعادة للآخرين بدون ما حدا يطلب منه، فأيهم أنتوا؟ فدائما السعادة قرار. أنا بقول اللي بيقرر أنه يكون سعيد فبصير سعيد، فبدي أتمنى لكم دائما السعادة. افرحوا افرحوا افرحوا قد ما بدكم، حتى لو إحنا بسابع أرض مدام على قيد الحياة بدنا نفرح.

بدنا نقول كمان الحمد لله على السلامة لكل الحجاج اللي أدوا فريضة الحج بمناسكها، وإن شاء الله ربنا يتقبل من الجميع. والحمد لله على السلامة للي وصلوا. بدي من سناء، لا من بيسان، لمرت عمها سناء المحتسب أم كامل بمناسبة عودتها من بيت الله الحرام وأدائها فريضة الحج. ربنا يتقبل يعني دائما صالح الأعمال، وإن شاء الله كل حجاجنا بتقبل منهم ربنا وبرجعوا على خير وسلامة. والله يكون بعون يكون بعونهم على الطريق وعلى الجسر ووو. والناس كمان اللي راح يروحوا من الأردن، لأن الوضع يعني حدث ولا حرج. أهلا يا لبنى، الله يسعد مساكي، أهلا أهلا. آمين والله، عقبال الجميع يا رب. يعني إحنا أمنياتنا إنه نقضي فريضة الحج، وإحنا يعني بصحتنا ما بدنا ننتظر لما يصير عمرنا 100 ولا 90 ولا على كرسي. لا، الأفضل اللي يعني هو مش كل حدا بيقرر إنه يطلع بيطلع، بس إنه إن شاء الله إن شاء الله، ليش لا؟

إذا أردتم أن تعيشوا بشكل متوازن بحياتكم يا صالح على هندسة الصوت وباختيارات الأغنيات وبداية حلوة موفقة إن شاء الله نكمل على نفس النمط. اتفقنا. كمان تحياتنا لإيها بالنتش كمان من مرحبي الخليل وتحياتي لإلكم أنا سمر الدبس وكان معنا بالإخراج بشارة أبو حنة. دخلت من موضوع لموضوع ترى أنا إذا أردت أن تعيش متوازنا بحياتك تخلص من الذين إذا احتاجوك وجدوك وإذا احتجتهم لم تجدهم.

أنا سمر من راديو مرح بالخليل وراديو بيت لحم 2000 من بيت لحم، والبرنامج حديث البلد بيكون معاكم على الهواء مباشرة من الأحد وحتى الخميس الساعة 3 للساعة 4.

درجة الحرارة اليوم 26 درجة مئوية، بكرة نفس الأجواء، واللي بعد يوم الثلاثاء 27 درجة مئوية. أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة نسبيا في المناطق الغورية. أجواء الصيف وارتفاع درجات الحرارة والشوب، ومنحتار شو بدنا نلبس، ومحتارين من هلأ صراحة، فالله يكون بعون الجميع. المهم إنه لما تطلعوا من البيت خدوا معاكم ريحة حلوة. يعني إحنا بصيف، يعني ما في داعي أذكركم، صح؟ اللي بيطلعوا مواصلات عامة، واللي بيروحوا على الشغل، واللي بيدخلوا على المطاعم، واللي حتى بالطريق وبالأسواق، فحلو لما تمروا إنك تترك انطباع حلو بريحتك بشكلك. فما في داعي نحكي عن هاي الأمور وإحنا في بداية الصيف، تمام؟ متفقين. لأن للأسف في كتير ناس ما بينتبهوا لهاي الأشياء والتفاصيل. يمكن هم حاسة الشم عندهم ضعيفة فبيفكروا أنه كل الناس مثلهم. لا، بدنا نروق مع بداية الصيف. إحنا كلنا بنشم وبنشم كتير منيح بالصيف، فأي ريحة مو حلوة غلط للأسف بنشمها أسرع من الريحة الحلوة. فانتبهوا للموضوع. وفي ناس عندهم حالات مرضية، الله يكونوا بعونهم. في شيء اسمه مزيل عرق، في شيء اسمه حاليا يعني متطور أكثر، بدكم تدفعوا شوي فلوس بس يعني بيساعدكم وبيريح لكم نفسيتكم. بعرف كتير ناس في أنه بيكونوا متضايقين من الحالة المرضية اللي عندهم، أنه تعرق زيادة. ففي شيء اسمه بوتوكس، ممكن تروحوا على عيادة خاصة فبشرحوا لكم عن الموضوع أكثر، وبالتالي ممكن ترتاحوا على مدار سنة كاملة. كل صيفية ممكن تعملوا هذا الإجراء وتستفيدوا منه، ورح تعيشوا هيك حالة من الانتعاش ورح ترتاحوا نفسياً.

حلوة الأغنية، حلوين الأغاني ولا لا يا أخوان؟ حبيتوا أو لا؟ هاي اختيارات صالح كنعان المبدع المتألق. بساعده شوي أنا بس، يعني متفقين على نفس النمط هيك، ما في خلاف. في خلاف يعني مو على ذوقك ولا مو على ذوقك؟ على ذوقك وعلى ذوق كل الناس اللي عم بتابعونا. واللي عنده هيك مقترحات برضو يكتب بالتعليقات، سواء من خلال فيسبوك أو من خلال تيك توك. بالعين صابوني، أول ما قعدت على الكرسي شو صار؟ شو صار؟ كسر والله، ولا كيلو زايدة، بس أول ما قعدت على الكرسي انكسر. لا لا لا.

هلا يا حلوة حنونة، كل عام وانت بألف خير صديقتي العزيزة، اشتقت لك وايد كتير كتير.

0: المشكلة مش قادرة بالإنجليزي، يمكن أريح من التشافتش وشلونتش.
1: يا بني أهمان فرنجي حتى تحاكين فرنجي، يا بني أهمان فرنجي.
0: من باكستان مبشر مساء الخير.

0: طعم فرنجي.
1: مسيو مسيو. مع كل حال احنا معاكم على الهواء مباشرة منورة أستاذة سمر. سمر يعني أوكي أستاذة، خلينا نحطها هيك على جنب وخلينا هيك أصحاب أصدقاء أحباب، ونقول للجميع هيك بالأسماء. ما عندي أي مشكلة أبدا أبدا أبدا، بما أنه عم نطلع هيك لايف وعم نطلع صداقة وكأنه هيك عم نكون أسرة. شكرا شكرا، عم بنكون أسرة واحدة، فما في داعي. أستاذ صالح، في داعي؟ ما في داعي. صالح مباشرة. ربا كان عام، مساء الورد، كل عام وأنتم بألف خير وينعاد عليكم بالصحة والعافية. شكرا يا ربا، وأنت كمان وعيلتك الكريمة كل عام وأنت بخير. المعتصم بالله، مساء الخير للجميع. الحمد لله ضحينا وطبخنا منها منسف ووزعنا من يلي أسمه الله، إن شاء الله صحة وهنا وإن شاء الله ربنا يتقبل. آنسة سمر، ولو يعني إذا مو أستاذة سمر، آنسة سمر مدام. مدام يا أخي سمر، تحياتي للخليل وأهلها. أهلا يا علاء، أهلا أهلا. عمري مية آنسة، عمري مية.

على فكرة يعني عادي، جارتي عمرها 90 وآنسة، أنا مالي رحت هيك فكري لبعيد. والله جارتي عمرها قربت على 90 وهي آنسة، فشو المشكلة؟ عادي يعني بتصير. يعني كل البنات بالعالم تجوزوا صاروا مدامات؟ لا، وفي رجال كتير ما تجوزوا بعدهم. شو بقولوا للرجل؟ شاب ورجل، آنسة آنسة ومدام. الرجل شو بيقولوا له؟ عزابي. عزابي للطرفين، عزابي للبنت وللشاب، صح؟ البنت قبل ما تتزوج بتكون آنسة، لما تتزوج بتصير مدام. طب الرجل عن جد شو؟ والله بتعرف ما خطر لي. اكتبوا لي عن جد، اكتبوا لي بالتعليقات شو بيقولوا للشاب قبل ما يتزوج وبعد ما يتزوج. ما تقولوا لي عزابي لانه تنطبق على الطرفين، على البنت وعلى الفتاة، بتكون عزابية قبل وبعدين بتتزوج، بس للشاب شو بيقولوا له قبل الزواج وشو بيقولوا له بعد الزواج؟ اكتبوا لي بالتعليقات.

طيب تعالوا نمرق على البوابات، على الالتفاف، على حالة الطرق إلى محافظات الجنوب. بهاي الأثناء حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، المنشية سالكة، النشاش كمان سالك، بني نعيم سالك، كرمة سالكة، دوار قوع سالك، ترقومية المصانع سالكة، زيف سالكة، فرش الهواء كثافة سير حاليا، والفحص سالكة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، امبارح كانت فاتحة اليوم مغلقة، راس الجورة مغلقة، الفوار مغلقة، دورة مغلقة، العروب العجوري كمان مغلقة. هذا آخر تحديث حتى اللحظة، والأحوال الطرق بتتغير مع كل دقيقة. انتبهوا يا أخوان، ما تسوقوا أنتوا عم تحكوا بالموبايلات، أبدا أبدا، اتركوا مسافة أمان بينكم وبين السيارة اللي قدامكم.

صبراً صبراً على فلسطين. لغزة مغلق مغلق دائم للأسف. إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله الله يفرج عليكم، وإن شاء الله تكونوا من أهل الجنة.

0: والله مضغوطين بس مبسوطين.
1: احنا الشعب الجبارين.
0: الشعب الجبارين.

يلا بدنا نهدي هاي الأغنية لأخته لصالح اللي تخرجت أو سيمينار أوكي، وألف مبروك، تخصص شريعة صح من الجامعة الأهلية، فألف مبروك لأم خضر، ألف مبروك لإلك يا أم خضر، وإن شاء الله نشوفك بأعلى المراتب يا أم خضر، وإن شاء الله بتتهني وبتفرحي بحياتك يا أم خضر، وبالتوفيق وإلى الأمام، سيري وصالح خلفك يا أم خضر اللي عم بدعمك. شوفوا الأخ لما بدعم أخته، شوفوا المحبة، شوفوا الحنية، شوفوا وفاء الإخوة لبعض، وهو مشغول وبعز الشغل عم بتذكر أخته بده يهديها هاي الأغنية. Go.

برضو بنقول ألف مبروك لكل اللي عم بينجحوا بالفترة الحالية، وبالتوفيق لطلبة الثانوية العامة التوجيهي اللي رح يكون قريبا، صح؟ عم بيحضروا حالهم ونفسياتهم وعم بدرسوا بجد وباجتهاد، وإن شاء الله ربنا بيوفقهم وما بيضيع لهم تعب. كمان ألف مبروك للي عم بخطبوا واللي عم بتجوزوا واللي عم بيطلقوا. بالنسبة لإلهم فرحة كمان اللي عم بيطلقوا بعد عناء. فلكل مناسبة حاليا عم بتعيشوها عم تكونوا مبسوطين فيها، مبروك. يا الله شو حلوة هالأغنية.

0: طيب يا أخوان خلينا نروح لفاصل، من بعده بنتابع جزء آخر من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية. عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: رجعنا معكم على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم من جديد. حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية عالم من التسالي ومع البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني.
3: البنك الإسلامي الفلسطيني،
2: حسن الاختيار،
3: حسن الاختيار.
4: تفضل علينا وميل على بلد الكل.
0: تفضل علينا وميل.

إخوان، إسرائيل تعلن انخفاض أسعار الوقود. البنزين ينخفض 27 أجورة، وإحنا عم نترقب الأسعار للشهر الجديد. تتوقعوا قديش ممكن ينزل بإسرائيل؟ 27 أجورة انخفض سعر الوقود. إن شاء الله يكون في عنا كمان انخفاض وإحنا بالانتظار. والله كنت مفكرة إنه بعد ما أخلص البرنامج أعبي بنزين، شو رأيك؟ إنه ما أعبي وأستنى لبكرة، بلكي إنه يكون في انخفاض وأستفيد، يعني لتر، نص لتر، ربع لتر، المهم إنه يكون في زيادة. نزل عندكم لبنى مظبوط، هي في إعلان إنه 27 أجورة، وإحنا بالضفة الغربية عم نستنى إنه يكون في يعني انخفاض. والقائمة أسعار المحروقات مع الغاز بتم إعلانها دائما مع نهاية كل شهر وبداية الشهر الجديد، شهر 6 إن شاء الله يا رب يكون شهر خير وسلامة.

0: طيب بتعرفوا بورك سليمان؟ مين بيعرف بورك سليمان؟ وين؟ في بيت لحم، رطاس، الخضر، يعني هالأسماء الكل سمع عن الخضر وإرطاس وبورك سليمان. هذه يعني لها علاقة بتاريخ القديم والأماكن التراثية القديمة، وأنا أعشق هذا المكان الصراحة. لكن كل مرة كنت بروح بقول يا الله، هيك بصفون شوي وبطلع على المساحة وعلى المحيط وعلى الأشياء الموجودة في المكان، بقول حرام، لازم يكون أفضل من هيك، ولازم يكون في عالم دائما وبشكل مستمر يكون في اهتمام ويكون في عناية ويكون في مبادرات. لأن بالفترة الأخيرة طبعا أطماع الإسرائيليين في هاي المنطقة بتتزايد، وإحنا دائما بنسمع أن المستوطنين عم بينزلوا على المنطقة وبيفكروا أنه يسيطروا عليها وبيودهم، يعني هو بأسرع وقت ممكن بالنسبة لهم. لكن إحنا بنحاول قدر المستطاع أنه دائما نعتني بهاي الأماكن القديمة والأماكن التاريخية في فلسطين. لفتني مبادرة من المبادرات من السيد محمد اللحام، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين وقيادي أيضا بفتح. محمد اللحام معنا على الهواء مباشرة ليعطينا تفاصيل عن هذه المبادرة. سيد محمد، مساء الخير.
1: مساء الخير جميلة سمر، لك ولكل السيدات والسادة المستمعين والمتابعين، كل عام وانتم بخير.
0: كل عام وانت بألف خير وعائلتك الكريمة ان شاء الله تكونوا بألف خير.
1: تسلمي، الله يخليكي، وكل الناس الطيبة وشعبنا وتحديدا في قطاع غزة يكونوا بخير، والخير لن يأتي إلا لزوال هذا الاحتلال إن شاء الله.
0: إن شاء الله رب العالمين، يعني ويكون بأسرع وقت ممكن، لأنه إحنا يعني ما بدي أقول تعبنا، ما بنتعب، بس منهكين وصامدين بنفس الوقت. نحكي عن هاي المبادرة سيد محمد، يعني دعوة للجميع إنه يكون في يعني مساحة من الوقت مفتوحة بشكل عام لكل الناس بدون دخوليات، بدون يعني إمكانيات معقدة، خلينا نقول للبرك سليمان. وكانت يعني في استجابة سريعة لهاي المبادرة من الجهات المختصة أو المشرفين على هذا المكان. أولا، كيف إجتك الفكرة واهتمامك بهاي المنطقة التاريخية تحديدا؟
1: والله يعني الفكرة بشكل أساسي نابعة من حالة استفزاز. استفزاز نتيجة زيارة سموتريتش المتطرف وزميله المتطرف أكثر منه سكوت عضو كنيسة معه كمان، ومجموعة من بينهن يسمى برئيس المجلس المحلي لمستوطنة براك، وحديثهم بشكل مباشر عن روحية الاستيلاء على المكان وضرورة الاستيلاء على المكان. يعني هاي كانت الشرارة اللي كثير استفزتني بخصوصية المكان كمان وبخصوصية شخصية. هذا المكان يعني معروف ملعب طفلتنا ومراهقتنا وشبابنا تحديدا في مخيم الدهيشة، وطبعا أهلنا وأصدقائنا في قرية الطاس، في قرية الخضر، في دجالة، معظم بيت لحم حتى من الخليل، يعني كان في يعني زيارات كبيرة وكثيرة للمكان، وهو تقريبا المتنفس الوحيد يعني اللي فيه مساحة خضراء في محافظة بيت لحم،
0: يعني شبه غابة خلينا نقول، بس بدها عناية وبدها اهتمام أكثر. الإطلالة رائعة جدا جدا جدا. المكان هيك إله روحانيات معينة، إله هيك فخامة، إله يعني ما بعرف قديش فعلا عم بحسوا الناس فعلا بقيمة هذا المكان.
1: صحيح، يعني عدا عن الذكريات والخصوصية، الحالة العامة لهذا المكان اصلا كوقف اسلامي، في جزء من الاراضي وقف مسيحي كمان محيط بالمكان، يعني له خصوصيه ورمزيه تاريخيه وسياحيه واثريه لفلسطين، للانسانيه. محاوله تكييف الامر على انه له علاقه بحاله توراتيه او غير ذلك ما هو الا عمق الفكره الصهيونيه بالاستيلاء والاستيطان تحت يافطه دينيه كاذبه في هذا الجانب. وبالتالي كمان من الظلم نقول انه لم يكن هنالك اهتمام، بالعكس، يعني انا بعتقد بانه الشركة.
0: بس الاهتمام سيد محمد يعني بتحس إنه يعني على قدر أهمية هذا المكان ولا بحاجة لسه لاهتمام أكثر؟
1: أنا عشان أكمل لا بحاجة يعني هو إذا لم يضخ عشرات ملايين إن لم يكن أكثر في المكان تحديدا في قصر المؤتمرات والمرافق اللي أقيمت، وكان المشروع أنا مطلع عليه لوجود فندق وشاليهات في المكان، ولكن سلسلة من المعوقات تحديدا مجيء كورونا ومن ثم الحرب على غزة يعني إن 6 سنوات، وبالتالي جفلوا بين قوسين المستثمرين من إكمال المشروع في المكان. أما الاحتلال اللي بيدعي إن المكان مهمل وأصابه ضرر ودمار، الاحتلال لحد ما طلع بأوسلو ما حطش صوت البطون في المكان، يعني أنا ابن المكان، ما حطوش مسمار في المكان، يعني منظومة الاحتلال الإسرائيلي اللي بيدعوا يعني هم حريصين على المكان، هذا ادعاء كاذب وغير صحيح. وهم طبعا أقروا بالكنيسة مشروع قرار يعني يوسع الاستيلاء تحت يافطة بأنه المواقع الأثرية والتاريخية اللي فيها ضرر وإهمال مؤخل للسيطرة عليها من قبل الجيش، هذا كله قوانين لها علاقة فقط بتوسيع دائرة الاستيطان. فهم لو شافوا ورقة هيك راح يصوروها، ولو شافوا قمامة بالمكان راح يصوروه ويقولوا إهمال، وبالتالي يعطوا تبرير للاستيلاء على المكان ضمن الخطة الأساسية. ولكن أنا كمان بشكر الناس اللي استجابوا للدعوة، بشكر إدارة قصر المؤتمرات اللي استجابت أيضا للدعوة، بشكر مكتب السيد الرئيس، دولة رئيس الوزراء، يعني الدفاع المدني حقيقة كثير من الجهات الشعبية والرسمية تلقفت النداء أو المناشدة وتفاعلت معه، وبالتالي بدنا نروح خطوة للأمام.
0: نعم، يعني هذا اللي كنت بدي أسألك عنه، إنه التفاعل والاستجابة كانت سريعة ومقبولة إلى حد ما من أكثر من جهة رسمية وشعبية، والناس انبسطوا صراحة بهاي الفكرة، وفي كثير كلام حلو سيد محمد يعني إلك هيك من الناس بيحترموك وبيقدروك، وإنه في حدا يعني عم بنبه وعم بدعونا، وإنت بتعرف يعني الوضع الاقتصادي كمان للناس حتى لو كان دخولية كتير بسيطة، بس هي عم ترتفع من وقت لآخر، يعني أنا هيك لاحظت إنه يكون في تجمع، إحنا بحاجة للتجمع، يمكن كخطوة أولى نكون موجودين بهذا المكان لنحافظ عليه. طيب ما بعد هذه المبادرة سيد محمد، إيش بنقدر إحنا نعمل معك ومع كل الجهات اللي تلقت هذا الخبر أو هاي المبادرة على الرحب والسعة؟
1: نعم، يعني أنا معلوماتي كمان بأنه في توجيهات من السيد الرئيس ومن دولة رئيس الوزراء
0: ممتاز
1: لكل الجهات الحكومية للعمل على يعني إحياء المكان بطريقة يعني فيها استنهاض أكبر في محاولة لردع المستوطنين من الوصول للمكان. في هذا السياق بكرة في اجتماع يعني راح يحضر مجموعة من الوزراء بالإضافة للمحافظ ومدراء الأجهزة الأمنية والحكومية ومؤسسات أهلية كمان بقصر المؤتمرات لتدارس وضع خطة على أساس ما تكون الموضوع قفزة في الهواء، إنه يكون في خطة فيها استدامة، يعني كل المؤسسات اللي بترفع يعني إحنا بدنا نظل نجلد السلطة مقصرة، الأمن مش عارف شو ماله، الحكومة خربانة، ماشي ماشي ماشي أوكي. أنا وإنت شو نعمل نتخرج، زائد الأخطر اللي بقرأه
0: كل حدا يعني له دور، يعني كل واحد يقوم بدوره وبواجبه تجاه هذا المكان.
1: طبعا الزميلة سمر الأخطر اللي أنا أوكي كديش في مديح وفي كلام محب وكلام محترم، كمان في دور سلبي إما مقصود أو غبي بين قوسين، إنه نشروكم من هالقصة مبلوعة مبيوعة نشروكم منها،
0: وفي إشي أهم وأنتوا يعني لا يخلو الأمر للأسف.
1: هاي أرض وقف إسلامي، يعني لا يمكن لأي جهة أن تستطيع لا فرد ولا جماعة أن يتحدث.

0: الاستقلال والمبادرات الفرديه. لا، مين كان احنا عندنا نماذج رائعه من البطولات الى المقاومه الشعبيه الفرديه، كل الفلاحين والناس الصامدين جنب الجدار وجنب المستوطنات. انا وانت بنعرف وعملنا تقارير عن ناس دفع لهم ملايين الدولارات في قطعة صغيرة من الأرض ورفضوا يبيعوها. هاي المقاومة الشعبية الفردية، لا استنوا موازنة من حكومة ولا من جهة ولا من NGOs ولا من أي حدا. ضميرهم ووطنيتهم خلتهم يتمسكوا بأرضهم رغم كل الإغراءات ورغم كل التهديدات، وبقوا صامدين وشايفين شو بصير في مسافر يطرة، وشايفين في نعلين وفي الخان الأحمر وفي طوباس وفي كل المناطق الهجمة وفي المغير وغيرها من القرى العظيمة اللي عم بتواجه بإرادتها، بصمود شعبها، بنفس ناسها الطيبين. ما حدا يستنى حدا، المعركة مفتوحة على الجميع. ما حدا يعول على شماعة ما هو فلان مكسر، ما هي الجهة الفلانية مكسرة. طب اسأل حالك أنا وإنت لو صامتي.
1: صحيح، يعني تواجده على الأقل في هذا المكان إنه هو قدر يعمل إشي على الأقل، بدل ما إنه بس ينتقد ويكتب من خلف الشاشات. بكل الأحوال يعني كل الاحترام والتقدير سيد محمد على هذه المبادرة.
0: زميلتي سمار، وبدنا نركز على العمل الجماعي.
1: نعم، بالتأكيد
0: العمل التطوعي وإحياء فكرة العمل التطوعي. راح تكون في دعوة في الأيام القادمة، احتمال كبير يوم الجمعة بمعية الدفاع المدني. كمان أخونا أكرم توابتة مدير عام الدفاع المدني تجاوب بتسخير كل الطواقم والإمكانيات لأي عمل تطوعي
1: بنفس المنطقة.
0: نعم، المكان والبيئة وتنظيم البرك من تحية المياه والغابات. فكمان ممكن تكون دعوة نعممها ليوم الجمعة لكل الطاقات الشابة،
1: إن شاء الله
0: من يرغب كمان يجي ويساهم لو بشكل بسيط بالتواجد في المكان وبتنظيف المكان وبقائه مكان جميل. نعم، قابل للارتياد من قبل أبنائنا. نعم، وبناتنا وأهلينا.
1: بس يتأكد الموضوع سيد محمد فعلا. خلينا نعمم من هون ليوم الجمعة كمان ضمن برنامج حديث البلد، حتى إن شاء الله نكون معاكم يوم الجمعة وتكون المشاركة أوسع وأوسع.
0: أكيد نعمل. نعم، دعوة لزميلاتنا وزملائنا بوسائل الإعلام كمان. يعني
1: صحيح، بهمنا والله. على الأقل زي ما قلنا المشاركة يعني على قدر المستطاع، فمش غلط إنه نكون كلياتنا بنفس المكان بهذا اليوم وبأماكن أخرى. هاي البداية بس مش النهاية.
0: كمان زميل سمر، اللي صار في الحرم الإبراهيم الشريف بالخليل كمان.
1: نعم،
0: والاستيلاء الخطوة الخطوة.
1: نعم،
0: بهاي الطريقة. نعم، كمان مش بس برج سليمان، كمان لا سمح الله بكرة حتى كنيسة المهد كمان وكل المرافق.
1: نعم،
0: السياحية والدينية.
1: يعني الأطماع الإسرائيلية لا تتوقف، دائما عيونهم على كل شيء موجود بفلسطين وعلى فلسطين بشكل عام. بكل الأحوال شكرا، يعطيك ألف عافية على هاي المبادرة، ومنضل على تواصل إن شاء الله لمبادرة أو فعالية يوم الجمعة. شكرا جزيلا، يعطيك العافية سيد محمد اللحام، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، كنت معنا ضمن حديث البلد.

برك سليمان، احنا اهل البلد بنعرفها كتير منيح وحافظينها كتير منيح، بس في كتير ناس اللي عم بيتابعونا من خارج بيت لحم، يمكن أهل جنين ما زاروا برك سليمان، يمكن أهل نابلس، لا يمكن في مناطق أخرى بفلسطين ما زاروا هاي المنطقة، ما قدروا يوصلوا لها، أو يمكن ما بيعرفوا عنها إشي للأسف. مشان هيك، أو حتى للي عم بتابعونا من خارج فلسطين، برك سليمان القانوني هي ثلاث برك أنشأها السلطان العثماني سليمان القانوني في قرية إرطاس جنوب بيت لحم بسنة 943 للهجرة، وتتسع لحوالي 2.4 مليون متر مكعب من المياه. يوجد بالمنطقة المحاطة بهم ثلاث أعين ماء تصب بهاي البرك، وتعتبر مياه البرك في السابق من أهم مصادر المياه لمدينتي بيت لحم والقدس. يعني زمان كان كتير يغرقوا شباب بهاي البرك، صح؟ كانت مكب حتى للسيارات، يعني تخيلوا سيارة ما بدو إياها يجي كبها بهاي البرك، هي ضخمة يعني بتتسع. وكان في كتير شباب فقدناهم بهاي البرك، هذا قديمة، لكن الحمد لله رب العالمين.

البراك اليوم أنظف وأرتب وفي دائما عناية بالمنطقة، وفي كثير ناس يوم الجمعة بالنسبة لهم متنفس ومسبح، مسبح فعلا. أنا شفتهم عم بيسبحوا وعم بيقفزوا جوا هاي البراك، وبالنسبة لهم يعني احنا ما عندنا لا بحر ولا نهر، ويمكن هاي البرك الوحيدة الموجودة عنا طبيعية في هاي المنطقة، فحلو إنه نعتني فيها ونكون موجودين فيها بشكل مستمر. وكمان في يعني حدائق عامة وحدائق خاصة في هاي المنطقة، الدخولية كانت 3 شيكل هلأ 5، بعدين ارتفعت أكتر وأكتر للأسف على الكبير وعلى الصغير. فبنتمنى أنه تكون يعني دخولية بسيطة حتى الناس يقدروا يزوروها بكل الأوقات.

خلينا أقول مساء الخير لكل الأصدقاء اللي موجودين معنا من خلال الموجة ومن خلال الفيسبوك ومن خلال أيضا بث التيك توك. مساء الخير للجميع. تامر مرسي كل عام وأنت بخير. أختي سمر تحياتي لإلك وأنت بألف خير. أبو حسان كل عام وأنت بألف خير. أهلا أهلا بكل الأصدقاء اللي تواجدوا معنا من البداية وحتى اللحظة. شادي مساء الخير كل عام وانت بألف خير. شكرا يا روبا الله يسعد مساكي. شكرا يا بيسان مساء الخير واستمري استمري. استغفر الله العظيم. أوقات الواحد يعني بس مش غلط انه كل شوي يقول استغفر الله العظيم صح؟ استغفر الله العظيم. استغفر ربك يا صالح. قول استغفر الله العظيم. ايوه اسمع هيك. إجا الصيف وحكينا في البداية عن الروائح الممكن تنتشر بالصيف البشعة، وإجا الصيف مع نهاية البرنامج بدنا نحكي عن الحرائق. والله عم بتبلش للأسف، وإحنا يعني درجات الحرارة ما ارتفعت يعني بالشكل اللي إنه تنتشر الحرائق فوق 35 37 40 درجة مئوية، أكثر من حريق في أكثر من منطقة. فيخوان ديروا بالكم من موضوع الحرائق. في أكثر من منطقة بالخليل ببيت لحم صار حرائق، الحمد لله تم السيطرة عليها بسيطة، لكن هي رسالة للجميع إنه أنت بتقدر تفتعل أو تقدر بدك تحرق إشي. مثل المشكلة بتبلش مشكلة بس ما بتعرف كيف بدك تنهيها، ما بتقدر تسيطر عليها. والحريق كذلك ممكن يبلش معك الحريق بس ما تقدر إنك تسيطر عليه أو تطفيه بالوقت المناسب مع الرياح أو يعني تسهى شوي، بتلاقي إنه الحريق انتشرت بكل الأرض، ممكن تروح على أراضي الجيران كمان. فحاولوا إنكم ما تستهونوا بالموضوع.

من المقرر أن الحكومة تطلق تطبيق يبوس بشكل تجريبي خلال شهر 6 الجاي من بكرة، تمهيدا لإتاحته أمام الموظفين للاستفادة منه ودفع الفواتير، فواتير الماء، فواتير الكهرباء، فواتير الاتصالات، هدول أهم ثلاث فواتير بتصور. بيقول خبير اقتصادي محفظة يبوس تتيح للموظف دفع وتسديد فواتير اللي حكينا عنها، ولن يتمكن من سحب الأموال نقدا، ويبلغ سقف هذا التطبيق أو هاي المحفظة 500 شيكل. الحكومة لن تقوم بضخ أموال في هاي المحفظة، وإنما ستقوم بشراء الخدمة من الشركات. الحكومة من تحدد أولويات الصرف للموظفين من خلال المحفظة، وتقتصر على خدمات المياه والكهرباء والاتصالات. فلما يكون عندك محفظة يبوس، الحكومة هي اللي راح تتحكم بقيمة ما هو موجود وصرفك من هذا التطبيق أو هاي المحفظة. راح فقط تستفيد من خلال إنك تدفع فاتورة الكهرباء والمي والاتصالات، ما راح تقدروا تسحبوا كاش.

0: إلو نجوين
1: هاي أغنية هيفا الجديدة يا حبي الشوم. شو بدايتها هاي الأغنية؟ تفي هيك كأنه يعني بعد ما قالت بدنا نروق عم بتفح العالم. يعني عن جد هاي الأغنية غريبة عجيبة لهيفا.
0: حسد وغيري ولزق.
1: يا رب نجينا.

تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا هلا احنا لما حدا يحكي لنا عن حدا شو بنقول؟ شو بنقول صراحة يعني هلأ مش بس هيفا هيك حكت هاي الكلمة بس إحنا ليش هيك عم نستغرب إنه نحكيها على الملأ هيك على العام قدامكم والله بنستحي منكم والله بنقدركم نخجل منكم إنه نحكي بعض الكلمات على الهواء بس إحنا بحياتنا العامة بنحكيها صح؟ لما نعمل أي طوش بنحكيها لما حدا بيحكي لنا عن حدا بنحكيها صح ولا لا؟ بس يعني لكل مقام مقال.

0: طيب لهون مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد على هواء مرح من الخليل وبيت لحم 2000 من بيت لحم. كل التحيات لكل الأصدقاء اللي تواصلوا معنا من البداية، أهلا وسهلا فيكم جميعا من داخل البلاد وبرات الحدود، بنشوفكم على خير وسلامة بكرة بنفس التوقيت الساعة 3 بكرة الاثنين، مظبوط بكرة التنين صح، بالتعاون مع شركة القسراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي ومع البنك الإسلامي الفلسطيني حسن الاختيار. شكرا لإيهاب وشكرا لإلك صالح وتحياتي لإلكم. أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدري.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.
2: هذا البرنامج برعاية شركة القسراوي التجارية الصناعية. القسراوي عالم من التسالي،
1: القسراوي عالم من التسالي.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 للـ1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمه 972-595-246-147، او زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقيه.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: مع تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة، حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3،

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في حلقة اليوم، الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته البرية في جنوب لبنان ويوجه إنذارا عاجلا إلى سكان الجنوب بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني.
2: وهذا الشيء بيقلقنا لأنه عم نظهر من بيوتنا، من جهة عم بيزيد الضغط على حكومة بما يتعلق بملف النزوح.
1: مخاوف في قطاع غزة بعد تصريحات إسرائيلية بتوسيع نطاق السيطرة العسكرية إلى 70% من مساحة القطاع.
3: طب السؤال اللي بطرح واللي نفسنا نلاقي له إجابة، لو كتيش بدنا نضل هيك.
1: وهيئة المفقودين في سوريا تكشف عن مصير أطفال الطبيبة السورية رانيا العباسي.
4: استطاعت الهيئة الوطنية للمفقودين بإعطاء نتيجة موثوقة بأن أولاد الدكتورة رانيا العباسي تم قتلهم.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام، ولقاء جديد مع يوميات الشرق الأوسط، ومعكم محمد عبد الجواد. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه يوسع منذ أيام عملياته البرية في جنوب لبنان بعدما تخطت قواته نهر الليطاني، مشيرا إلى سيطرته على قلعة الشقيف. أفادت الوكالة الوطنية الإعلام بسقوط قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية فجر اليوم الأحد استهدفت بلدة دير الزهراني في النبطية، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت منازل سكنية حيث كان قاطنوها نيامة. وقد أدت غارة إسرائيلية على محيط مستشفى حرام في مدينة صور إلى إصابة 13 شخصا من طاقمه بجروح، وتسببت بأضرار كبيرة فيه وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام عن وزارة الصحة. في غضون ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان جنوب لبنان بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. مرحبا بك ميساء. بعد توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته، ما هي انعكاسات ذلك على الأرض؟
5: تؤدي إلى مزيد من النزوح ومن التهجير بعض أطباق السيطرة عمليا على أكثر من 55 قرية وبلدة جنوب لبنان، باتت عمليا شبه خالية من السكان وأيضا خالية من الجيش اللبناني، لأنه بالمعلومات مصدر عسكري لبناني أكد لي أن في كل القرى والبلدات التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي لا تواجد للجيش اللبناني حفاظا على سلامة العسكريين، لأنه أصلا لعدم توازن القوى، وأيضا في ظل الاعتداءات التي طالت أيضا عناصر الجيش اللبناني. طبعا اليوم كانت وتيرة التطورات متسارعة لأنه كان هناك سيطرة على قلعة الشقيف، يعني عمليا باتت هناك تضييق الخناق على مزيد من القرى والبلدات، وكان أيضا انذار إلى سكان جنوب نهر الزهراني. ماذا يعني إلى جنوب نهر الزهراني؟ لأنه بعد السيطرة على وصل إلى القوات الإسرائيلية تجاوزت نهر الليطاني، السؤال الذي يطرح نفسه هل ستصل أيضا إلى ما بعد نهر الزهراني، وتم ورود اتصالات إلى سكان بلدات المروانية الطرفند الأنصارية، وقد تم فعلا الطلب من قبل خلية الأزمة في تلك البلدات المذكورة بالإخلاء، لأنه وردت أيضا اتصالات، وأيضا كان هناك اتصال إلى مركز الدفاع المدني في صحمر البقاعية لإخلاء البلدة.
1: طب ميساء، هل بدأت بالفعل حركة النزوح استجابة لهذه الإنذارات، وكيف تتعامل السلطات اللبنانية أو فرق الإغاثة مع الأوضاع الإنسانية التي قد تترتب على ذلك؟
5: بطبيعة الحال يعني منذ اللحظة الأولى والأهالي غادروا، تحديدا أتكلم عن هذه القرى السروانية الصرفند الإنصارية، وقبل قليل من الآن كان رئيس بلدية الصرفند وجه انذارا إلى الأهالي بالمغادرة، لأنه حتى ولو كان الجيش الإسرائيلي أصدر انذار إلى جنوب نهر الزهراني، ولكن مجرد تحديد هذه البلدات الثلاث وأيضا توجيه الإنذارات يعني باتت في مرمى الخطر. وأكثر من ذلك يعني هناك صعوبة للدولة اللبنانية على تأمين الاحتياجات وموجة نزوح كبيرة يعني لقدرة للدولة اللبنانية على تحمل تبعات النزوح، لا على المستوى تأمين المزيد من عمليا هي لا أماكن إلا الخيام يعني. وأيضا الأهالي منهم لجأ إلى الأقارب، وهذا ما يؤدي إلى خلل ديموغرافي لأنه بيروت مكتظة، أيضا جبل لبنان أيضا هي أماكن باتت مكتظة بالنازحين. ولا أريد أن أشير أيضا إلى أن عدد كبير من الناس باتوا يرفضون تأجير الأهالي من الجنوب لدواعي أمنية، وهذا ما يزيد الضغوط أيضا على هؤلاء يعني التصعيد سيد الموقف، مقابل أيضا استمرار اعتداءات إسرائيلية واستمرار عمليات حزب الله أيضا تجاه الداخل الإسرائيلي. مقابل ذلك
1: أشكرك شكرا جزيلا. الصحفية اللبنانية ميساء عبد الخالق كانت معنا من بيروت. وكما استمعنا أنذر الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني، وقال إن ذلك يأتي في ضوء ما وصفه بقرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار واستهدافه للجبهة الداخلية الإسرائيلية. استمعنا لعدد من المواطنين من جنوب لبنان ممن تلقوا أوامر الإخلاء.
6: ساعات الماضية مش بس كانت كثيفة الغارات اللي عم تعرض لها بالجنوب، ولكن كمان كثيفة الإنذارات بإخلاء بلدات وقرى بمناطق غير مسبوقة مثل قرى قضاء سور وغيره. هيدا مؤشر كبير عن تدهور الوضع، وهيدا شيء بيقلقنا لأنه عم نظهر من بيوتنا من جهة، عم بيزيد الضغط على حكومة بما يتعلق بملف النزوح، لأنه عدد اللي كان 1,200,000 نازح أكيد بالأيام الأخيرة ارتفع. المشكل الدولة مش قادرة تستوعب، والمشكل الثاني 3/4 العالم ما عنده مطرح تروح عليه، لأنه في مشكلة بأجارات البيوت، مش بس من حيث توفر البيوت، من حيث قدرة على الأجار من جهة، وفي مشكل أنه مراكز الإيواء مش مؤهلة تستوعب لا أعدادنا لا هي مؤهلة أصلا نعيش فيها بكرامة.
7: كنا قاعدين بالبيت نحن كلياتنا، وفي معي ناس كمان مهجرة قاعدة معي، واجت تبلغ وقالوا لنا بدكم تخلوا. هلا نحن اللي بالعاده ما اخليش انه ابني ما بنخلو ولا مره خليناه، الا هالمره قالوا لنا القصه جديه من حالنا ورحنا على البحر.
8: بالمنطقه نحن فيها يعني اطفال بعيد صوبت بير على الطاهر كانوا قالت شايف، ونحن صرنا بالوادي هون وقاعدين بستان يعني ما بتعرف المسيرات كيف تعملها في غار علينا، أنا ما عم يعرف مش عم يرحموا حدا. بدنا ننزل على سيدنا نشوف كيف الله بيدبرها معنا، نحن لا مؤكد لنشوف الوضع كيف، إن شاء الله الله يهدي الوضع.
1: مواطنون لبنانيون ممن تلقوا أوامر بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: تستعد وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون لاستضافة اجتماع ثان بين ممثلي وفدي لبنان وإسرائيل بعد غد الثلاثاء عقب جولة المحادثات الأمنية يوم الأربعاء، في الوقت الذي أعلن الجيش الإسرائيلي فيه توسيع عملياته البرية جنوب لبنان، ويسعى الوفد اللبناني إلى التوصل لاتفاق من أجل وقف شامل لإطلاق النار في الجنوب، في الوقت الذي رفضت فيه إسرائيل مطلبا لبنانيا يقضي بانسحابها ضمن جهود نزع سلاح حزب الله وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القدس الصحفي منير الغول. مرحبا بك سيد منير، هل بات واضحا ما تريده إسرائيل بتوسيع عملياتها في لبنان؟ بمعنى هل هو مزيد من الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، أم هي نية ربما لإعادة احتلال الجنوب من جديد؟
9: كل ما ذكرته صحيح فعلا، ولكن المسألتين الرئيسيتين اللتان تبحث عنهما المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من خلال السيطرة تلقائيا على الأراضي اللبنانية باعتبارها وسيلة ضغط على طاولة المفاوضات، حيث الحسم سيكون حسب التقديرات الإسرائيلية في واشنطن، إسرائيل تهدف أيضا إلى تحقيق المسألتين الأساسيتين التاليتين: الأولى فصل الملف اللبناني عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والدفع نحو نزع سلاح حزب الله أو على الأقل تقليص حضوره العسكري جنوب لبنان من خلال ضغوطات لبنانية وإسرائيلية متزامنة. وبالتالي كل هذه الأهداف حقيقية تسعى إليها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ونحن طبعا نتابع تصعيدا في العمليات بين الجانبين. وقبل قليل يعني أعلن المتحدث بلسان الجيش عن سقوط عدة مسيرات في منطقة بنت هليل إلى الشمال، مما أدى إلى وقوع 6 إصابات في صفوف الإسرائيليين.
1: نعم، أيضا هناك توسع أو نية للتوسع السيطرة العسكرية في قطاع غزة من 60% إلى 70%. هل يعني هذا أيضا مزيد من الضغط لنزع سلاح حماس أو إجبارها على تسليم السلاح، أو هو نية أيضا للاستمرار والبقاء في أراض تزيد إضافة إلى الأراضي الإسرائيلية؟
9: يعني إسرائيل تسعى لاستغلال جبهة قطاع غزة أيضا كجبهة بديلة في هذه المرحلة، لا سيما إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، وبالتالي التصعيد وارد. ونتنياهو نفسه أعلن عن منح الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، وقال لقد وسعنا سيطرتنا على المنطقة الأمنية في القطاع ورفعناها من 60% إلى 70%، وبالتالي ما يجري في لبنان قد يحدث قريبا جدا أيضا من خلال بدء عملية برية أو توسيع العملية الحالية في القطاع.
1: أشكرك شكرا جزيلا. الصحفي منير الغول كان معنا من القدس. وإلى قطاع غزة، حيث تتصاعد مخاوف السكان والنازحين في القطاع مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة، بالتزامن مع تصريحات إسرائيلية تتحدث عن توسيع نطاق السيطرة العسكرية من 60% إلى 70% من مساحة القطاع، ما يثير حالة من القلق والترقب بين العائلات النازحة التي تعيش أوضاعا إنسانية صعبة. استمعنا لعدد من سكان شمال ووسط قطاع غزة.
10: الواحد صار صراحة مش عارف وين بده يروح، بطلنا عارفين وين بدنا نروح وين بدنا ننزح، وإحنا لا سمح الله ساكنين في الزيتون. يعني لو صار أي تقديم لأي للخط الأصفر نحن ننزح مرة تانية، رحلة نزوح ودوامة نزوح. طب السؤال اللي بطرح واللي نفسنا نلاقي له إجابة، لو كتيش بدنا نضل هيك؟
11: احنا نازحين من حي قزان النجار من الاساسوها الحين في المنطقة الصفراء، اليوم جايينا في المنطقة الابصر ايش لونها عاد الجاي، وبدنا ننزح مرة تانية من المنطقة اللي احنا فيها. يعني احتمال انها تكون المنطقة اللي احنا فيها بالخطة اللي بوجهوا الناس عليها واللي هم حاطينها، وش دللنا احنا غير المواصي؟ وين في وسع؟ ولا محتارين وين بدنا نروح ننصب على البحر؟ فيش وسع على البحر خالص.
12: الامور تزداد لسوء، واللي بقول لك محتل 50 و60 كذاب، هو محتل غزة كلها وضيعونا من بلدنا وضحكوا علينا ودوه البلاد جاهزة، وكلها هذه سياسة احنا مناش فيها، احنا ضحية. ودونا عخيم، ودونا في الشوارع، رمونا جنب المستشفيات، واحنا مش فاهمين مع مين الطبخة، ولا فاهمين مع مين الروح، ولا فاهمين وين الروح. وبقولوا لنا كل يوم بكرة بكرة بدها تحلوا، بدنا نروح على الشرقية، ولا بدنا نروح ولا حاجة. يروح يشوف الخط الأصفر ايش فيه، مواقع يعني بتخوف. انا بشتغل على الخط وبشوف بمرق من غد على صلاح الدين، تقدرش، كلها مواقع. يعني اللي بقول لك بدك ترجع على دار اقول له انت كذاب.
1: مواطنون من قطاع غزة. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر فلسطينية بأن عددا من المستوطنين هاجموا اليوم الأحد مدرسة في قرية رامون شرق رام الله وسرقوا بعض محتوياتها. في السياق ذاته أفاد مواطنون من بلدة مادما جنوب نابلس بأنهم عاشوا يوما صعبا أمس السبت بعد اقتحام مستوطنين للبلدة واعتدائهم على البيوت وإطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين. نستمع لشاهد عيان من بلدة مادما.
13: اللي صار معنا صراحة أخوي اللي تبر مني فعلها لستيني له أرض عامل فيها رصة بنا وبده يبني فيها، وكانوا نزلوا عليه وباكين نضربوا فيه، وفزعنا من الدار شغلهم فزعنا عليهم، واجه الجيش وبلش فينا عن جنب طرف، وصارت فزعات هالمستوطنين تيجي وتبلش فينا. هو طخونا فجره، هو طخو فجره، واختي اللي ضربوها بشعب البارود في راسها كتلوها، ركيف الدار مخيط راسها، واخرى سنتين جروح خفيفه، واحد كتفها فلت والثاني على جرها ضربوها. يعني بقول لك عجب فينا عجايب من غير شيء، والله ما هم عاملين شيء في الدنيا.
14: محمد ضربوه رصاصه في عجتمي في فخذته مدخل ومخرج، مأمون طبعا برضه كمان اطلقوا عليهم الرصاص في رجله، في بطة رجله من تحت طبعا، كمان مخرج ومدخل ومخرج الحمد لله ما انصاب العظم في الاصابتين. وامير فقد الوعي، وحتى مسعفين الهلال الاحمر حاولنا ننعش امير، ولكن تعرف خبرتنا كمسعف دوره اسعاف اولي يعني شاب وقف قلبه ما بنقدر نتعامل معها، ولكن الحمد لله نقلنا مع الهلال الاحمر وعلى مستشفى رفيديا، ظل غايب عن الوعي قرابه ساعات، بعدها استعاد وعيه، ظل فاقد النطق يعني تقريبا لساعه واحده او ثنتين في الليل. خواتهم كمان ضربوهن، اعتدوا عليهن، وهذا اللي حصل. يعني يوم امس كان يعني لا اله الا الله، منطقة بمنطقة آمنة كانت، ما في أي استيطان، كان ما في أي إشي، أجت هاي البؤرة الرعوية وصار يطرد كل مواطن من أرضه.
1: استمعنا لشاهد عيان على اعتداءات المستوطنين في بلدة مادما جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، والساعة الآن تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
16: إسرائيل تعلن سيطرتها على قلعة الشقيف التاريخية الاستراتيجية، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتبر ذلك تطورا حاسما، والجيش الإسرائيلي يقول إن عملياته البرية في لبنان تتوسع إلى مناطق إضافية. استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام، وتحذيرات إسرائيلية لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني بإخلاء منازلهم فورا. أحد سكان الجنوب:
17: ساعات الماضية مش بس كانت كثيفة الغارات اللي عم تعرض لها بالجنوب، ولكن كمان كثيفة الإنذارات بإخلاء بلدات وقرى بمناطق غير مسبوقة مثل قرى قضاء سور وغيره.
16: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي بمسيرة أطلقها حزب الله، والحزب يقول إنه استهدف قوات وبنى تحتية تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
16: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي، وأكد أن بلاده باتت قريبة من إبرام اتفاق مع طهران، بينما قالت وسائل إعلام أمريكية إن ترامب أضاف تعديلات أكثر صرامة على الاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب مع إيران. غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين. أحد سكان القطاع:
18: والله نازل على الساحة استهدفوا بصاروخين، والله يعني بأسه، يعني هو هذا أصغر واحد في الولاد، وأبويا الله يرحمه استشهد وهو صغير برضه.
16: رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يعلن استكمال الخطة المخصصة لتسليم سلاح سرايا السلام الفصيل التابع للتيار الصدري، كما أكد أن حركة عصائب أهل الحق التابعة لأحد قادة الإطار التنسيقي الحاكم سوف تسلم سلاحها كذلك بموجب الاتفاق. كان معكم وليد قنديل،
15: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
15: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومعي في جولة اليوم زميلتي ريم إدريس من فريق البرنامج. مرحبا بك ريم.
19: مرحبا بك محمد، ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: أين ستأخذنا هذه الجولة؟
19: نبدأ من لبنان، حيث تصدر رئيس قلعة الشقيف منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول صور ومقاطع فيديو تظهر رفع العلم الإسرائيلي فوق القلعة التاريخية الواقعة جنوب البلاد.
1: وكيف تحدث اللبنانيون عن هذا الحدث؟
19: نعم محمد، عاد ذلك تسليط الضوء على أهمية القلعة والتي تعد من أبرز المعالم الأثرية في جنوب لبنان، وشيدت على تلة مرتفعة تطل على النهر الليطاني ومناطق واسعة من الجنوب، ما منحها عبر التاريخ أهمية استراتيجية كبيرة. وأيضا تتمتع القلعة بمستوى حماية معززة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو. وأيضا محمد، يعود تاريخها إلى قرون عدة إذ تعاقبت عليها حضارات وجيوش مختلفة، فيما ينظر إليها كثير اليوم باعتبارها رمزا تاريخيا وتراثيا يرتبط بذاكرة الجنوب اللبناني.
1: نعم، من لبنان إلى سوريا، لابد أن الرقة ودير الزور التي شهدت فيضانات وارتفاع في نهر الفرات بشكل مفاجئ وغاب عن سوريا لسنوات كانت حاضرة في صحيح. على وسائل التواصل.
19: صحيح محمد، لكن المشهد لم يتوقف عند الفيضانات فقط، إذا كان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث قد نبه من خطورة السباحة في النهر في ظل هذه الظروف تحديدا. ومع ذلك تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لشباب كانوا يسبحون في الفرات وردوا على هذا التحذير لكن بطريقتهم الخاصة والتي أثارت تفاعلا واسعا. دعنا نستمع.
20: سيادة الوزير، احنا جاهزين لاي شيء، لاي امر طارئ، احنا انا والشباب اللي معاي جاهزين نشكل فرق انقاذ على طول نهر الفرات، كل قرية لازم يكون بها حدا.
1: الختام من السودان يا ريما، ليس كذلك؟
19: صحيح من السودان، لكن دعنا في الاول نسمع الى هذا المقطع.
21: السلام ودريعي يا من الجميلة، يا سنة الروح يا مدام ويا عواطفنا.
19: محمد، هذا المقطع يوثق لحظة وصول أحد العائدين إلى السودان حيث كان صديقه في استقباله داخل مطار الخرطوم في مشهد بسيط لكنه مليء بالمشاعر، ظهر فيه وهو يغني له وسط أجواء فرح لافتة وتفاعل كبير بين الحاضرين.
1: نعم، وبهذه الفرحة من السودان نختتم هذه الجولة، شكرا جزيلا لك كريم. إلى اليمن، حيث حذرت الخطوط الجوية اليمنية من تداعيات أزمة وقود الطائرات في المطارات اليمنية على برنامج إعادة الحجاج من الأراضي المقدسة. وأكدت طيران اليمنية أنه في حال استمرار الأزمة ستضطر إلى تشغيل الرحلات بحمولة لا تتجاوز 120 حاجا، بما يسمح للطائرات بالتزود بالوقود من مطار جدة، وهو ما قد يؤدي إلى تأخر نقل بعض الأمتعة وبقاء جزء منها على الرحلات السابقة. لمزيد من التفاصيل تحدثنا إلى ناصر محمود رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية.
22: في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والتحديات التشغيلية الناتجة عن عدم توفير كميات كافية من وقود الطائرات رغم أزمة الوقود الراهنة، فإن الشركة ملتزمة التزاما كاملا بإعادة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وفق الجداول المعدة لذلك، كما تواصل تشغيل رحلاتها المجدولة إلى القاهرة وعمان وأديس أبابا مع بذل أقصى الجهود للحفاظ على انتظام العمليات التشغيلية قدر الأمكان. ومنذ بداية الأزمة قامت الشركة باتخاذ سلسلة من المعالجات العاجلة، وشكلت لجنة الطوارئ متخصصة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف التشغيلي وإدارة الرحلات وتنظيم عودة الحجاج، كما تتحمل الخطوط الجوية اليمنية أعباء مالية وتشغيلة إضافية كبيرة نتيجة أضرار بعض طائراتها للهبوط في مطار جدة للتزويد بالوقود قبل مواصلة رحلاتها إلى القاهرة وعمان وغيرها من الوجهات، وذلك لضمان استمرارية التشغيل والوفاء بالتزامات الشركة تجاه المسافرين رغم ما يترتب على ذلك من تكاليف وخسائر إضافية على الشركة.
1: ناصر محمود رئيس شركة الخطوط الجوية اليمنية. بعد أكثر من 13 عاما من الغموض والبحث، عادت قضية اختفاء الطبيبة السورية رانيا العباسي وأطفالها إلى الواجهة بعدما تأكد مقتل أبنائها الخمسة. وكانت العباسي طبيبة الأسنان وبطلة الشطرنج السابقة، قد اختفت مع أطفالها الستة من منزلها في دمشق عام 2013 عقب اعتقال زوجها، لتصبح قضيتهم من أبرز ملفات الاختفاء القسري في سوريا. وعلى مدى سنوات واصلت عائلتها البحث عن أي معلومة تكشف مصيرهم وسط صمت وغموض مستمرين. مؤخرا كشف مصير الأطفال الخمسة، ولمزيد من التفاصيل تحدثنا إلى الدكتور عمار العيسى مسؤول التحقيق والتوثيق في الهيئة الوطنية للمفقودين.
23: أدلة رقمية وجنائية من إحدى المنظمات غير الحكومية ذات الحس الوطني، قمنا نحن عند استلام هذه البيانات حسب سلسلة الحيازة وحسب سلسلة العهدة المتعارف عليها قانونيا بتشكيل غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الداخلية من أجل تحليل ومراجعة هذه البيانات والمعطيات، قمنا بحفظها وتحليلها ومشاركتها مع وزارة الداخلية لإجراء التحاليل الفنية الجنائية لهذه الأدلة، وبالطبع تم ربط هذه المواد والتحقيقات مع التحقيقات الجارية لدى وزارة الداخلية. بناء على هذه التقاطعات والمصادر المتعددة والتحقق متعدد المنهجية أو متعدد الطبقات، استطاعت الهيئة الوطنية للمفقودين بإعطاء نتيجة موثوقة بأن أولاد أطفال الدكتور راني العباسي تم قتلهم. والشيء كمان اللي بدي ركز عليه، نحن قمنا بإبلاغ العائلة عبر فريق توجه إلى طرطوس بالتعاون مع وزارة الداخلية لإخبار العم والعمة باعتبارهم الأوصياء القانونيين على الأطفال. مسارات مستمرة هي مسار البحث والتحقق عن التحقق البيولوجي عن طريق أخذ العينات من الرفات حال العثور عليها، مع أخذ العينات من العائلة لأجل إجراء المطابقة.
1: الدكتور عمار العيسى مسؤول التحقيق والتوثيق في الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا. ونبقى في سوريا، حيث شهد منسوب مياه نهر الفرات في الفرات في محافظة دير الزور شرقي البلاد ارتفاعا متواصلا خلال الأشهر الماضية، وفق صور أقمار صناعية أظهرت اتساعا تدريجيا في المساحات المغمورة بالمياه بلغ ذروته في أحدث الصور الملتقطة يوم أمس السبت. مواطنون من ريف الرقة ودير الزور تحدثوا إلينا حول المياه التي غمرت أراضيهم الزراعية والأضرار التي طالت المنازل.
2: أنا من تدمر، صار 8 سنين هون بالمخيم، ما قدرنا نرجع على أراضينا، وانغمرنا بهذا المخيم، وهذه خيمتي مغمورة وبيتي مغمور، وكل المخيم انغمر من الأول للآخر، وجتنا هالمياه بهالليل، ويلا اجدرنا نطلع أفراد العائلات، وما عدنا نعرف شلون نتصرف بالليل، يعني القش والعفش كله هذا ضل برضه، ومحلات وبيوتنا راحت، والباقي على الله.
3: من سوريا، من مواطنين محافظة دير الزور الميادين، مقيم حاليا في دير الزور. بالنسبة للجسور يعني قطعتها، الناس تصير تعاني معاناة لحتى يقطعوا من دير الزور إلى الجزيرة أو من الشامية إلى الجزيرة. فإحنا نطلب من قيادتنا الحكيمة إعادة بناء هذه الجسور، تسهيل للمواطنين. يعني إحنا حاليا على ضفاف نهر الفرات بين الجسر السياسي والجسر المعلق أمام الجسر اللي مؤقت بسبب الفيضان انهار. فنحن نريد جسور يعني ما يهمها يعني ما يأثر فيها الفيضان. العالم تتنقل الآن، القوارب في تحذير منها لأنه المياه شديدة وخطرة يعني.
1: ومع أوامر الإخلاء المستمرة وحركة النزوح الدائمة في منطقتنا، إليكم مجموعة من النصائح التي تساعد على التخطيط لرحلة نزوح آمنة تقدمها مروى جمال.
4: في أوقات النزوح بسبب الحروب أو الأزمات لا يمكنك أن تحمل كل شيء، لكن بعض الترتيبات قد تساعدك وأفراد عائلتك على البقاء في أمان. تابع الأخبار المحلية وتحذيرات المنظمات الإنسانية لمعرفة الطرق الآمنة للخروج. احتفظ بالوثائق الهامة مثل البطاقة الشخصية وجواز السفر في حافظة مقاومة للماء. اتفق مع أفراد عائلتك على نقطة التقاء في حال تفرقتم أثناء الطريق. اشحن هاتفك بالكامل وخذ معك شاحناً محمولاً إن توفر. احرص على أن تكون الحقيبة التي تحملها خفيفة وسهلة الحمل، لكنها تتضمن أهم ما تحتاجه الأسرة للبقاء على قيد الحياة، خاصة في الأيام الأولى، مثل الأدوية الضرورية وأدوات الإسعافات الأولية، طقمين من الملابس الخفيفة وغطاء يناسب الجو، ماء وطعام لا يحتاج إلى طهي، مصباح يدوي يساعدك على رؤية الطريق في الظلام أو في أماكن انقطاع الكهرباء، ولأطفالك غطاء محبب إليهم ولعبة صغيرة تساعد في تخفيف توترهم وتهدئتهم وسط الضوضاء والفوضى، طعام وحليب يناسب أعمارهم بالإضافة إلى حفاضات وأدوات النظافة الضرورية لهم. حافظ على وجود الأطفال مع أحد أفراد العائلة طوال الوقت، لا تتركهم بمفردهم أبداً، ولا تنسى إعلام شخص تثق به خارج منطقة النزاع بخطة نزوحك ومكان تواجدك. الاستعداد بهذه الطريقة لا يعني الاستسلام، بل هو حماية لك ولعائلتك في الظروف الصعبة. دمتم بخير.
1: دمتم بخير، وهذه نهاية حلقتنا. تقبلوا تحياتي فريق البرنامج، وفي أمان الله.